0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم سمية سميرة وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. فلنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مؤسسة حضرموت تصل إلى أكثر من 237 ألف مستفيد خلال عقدين. محافظ أبين يشدد على تطوير القطاع الصحي وتحسين النظافة والاتصالات. لحج تبحث تقييم المخاطر المناخية وحماية الموارد المالية في يهر والمفلح. لقاء في القطن يناقش حلولا لتحسين الكهرباء واستقرار الشبكة. إغلاق محطتي غاز مخالفتين في طور الباحة وإحالة مالكيهما للقانون. شرطة المرور تزيل السيارات المهملة من شوارع التواهي. مدير عام المعلى يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وتعزيز السلامة. ومن العناوين إلى التفاصيل. واصلت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تنفيذ برامجها التنموية على مدى عقدين، محققة استفادة مباشرة ل 237.348 شخصا في مجالات التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي وتنمية الشباب وتحسين سبل العيش. وأكدت المؤسسة أن برامجها أسهمت في تعزيز فرص التوظيف وجودة الحياة، محققة عائدا اجتماعيا بلغ 3.80 دولار لكل دولار مستثمر. شدد محافظ أبين اللواء الدكتور مختار رباش على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمة الصحية ورفع كفاءة المرافق، مؤكدا عدم التهاون مع أي تقصير، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري، وناقش مع مسؤولي الاتصالات خطط توسيع الشبكة وتحديث البنية التحتية بما يسهم في تحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. بحثت السلطة المحلية بمحافظة لحج مشروعاً لتقييم المخاطر المناخية على مستجمعات المياه في مديريتي يهر والمفلحي ضمن وادي بنا، ويهدف المشروع إلى دراسة تأثيرات التغيير المناخي وتدهور البيئة وإنعكاساتهما على السكان، ووضع حلول مستدامة لتعزيز حماية الموارد المائية ودعم قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية. ناقشت السلطة المحلية بمديرية القطن مع مسؤولي الكهرباء خطط تحسين الخدمة ومعالجة ضعف التيار، وشملت المقترحات إنشاء محطتي تقوية في الباطنة والعنين بما يسهم في رفع الجهد الكهربائي والضمان استمرار تشغيل حقل المياه. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك وتنفيذ المعالجات الفنية لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المواطنين. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في طور الباحة حملة رقابية على محطات الغاز أسفرت عن ضبط محطتين مخالفتين، إحداهما غير مرخصة والأخرى خالفت التسعيرة الرسمية، وتم إغلاق المحطتين وإحالة مالكيهما إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكد المكتب استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار. نفذت شرطة المرور بالتعاون مع شرطة التواهي حملة ميدانية لإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع المديرية بهدف الحد من الازدحام وتحسين المظهر الحضري. وأسفرت الحملة في يومها الأول عن رفع أكثر من 8 مركبات ونقلها إلى حوش المرور، فيما أكدت السلطة المحلية استمرار الإجراءات بحق المخالفين. وجه مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والمستودعات وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وناقش اجتماع تنسيقي تنفيذ حملة مشتركة لمتابعة الاشتراطات الصحية والتراخيص وسلامة التخزين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد القلعة أهمية توحيد جهود الجهات المختصة لحماية المواطنين والممتلكات.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن، لحج، أبين، والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء، أبين، يافع. تحياتنا.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم سمية سميرة وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. فلنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مؤسسة حضرموت تصل إلى أكثر من 237 ألف مستفيد خلال عقدين. محافظ أبين يشدد على تطوير القطاع الصحي وتحسين النظافة والاتصالات. لحج تبحث تقييم المخاطر المناخية وحماية الموارد المالية في يهر والمفلح. لقاء في القطن يناقش حلولا لتحسين الكهرباء واستقرار الشبكة. إغلاق محطتي غاز مخالفتين في طور الباحة وإحالة مالكيهما للقانون. شرطة المرور تزيل السيارات المهملة من شوارع التواهي. مدير عام المعلى يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وتعزيز السلامة. ومن العناوين إلى التفاصيل. واصلت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تنفيذ برامجها التنموية على مدى عقدين، محققة استفادة مباشرة ل 237,348 شخصا في مجالات التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي وتنمية الشباب وتحسين سبل العيش. وأكدت المؤسسة أن برامجها أسهمت في تعزيز فرص التوظيف وجودة الحياة، محققة عائدا اجتماعيا بلغ 3.80 دولار لكل دولار مستثمر. شدد محافظ أبين اللواء الدكتور مختار الرباش على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمة الصحية ورفع كفاءة المرافق، مؤكدا عدم التهاون مع أي تقصير، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري، وناقش مع مسؤولي الاتصالات خطط توسيع الشبكة وتحديث البنية التحتية بما يسهم في تحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. بحثت السلطة المحلية بمحافظة لحج مشروعاً لتقييم المخاطر المناخية على مستجمعات المياه في مديريتي يهر والمفلحي ضمن وادي بنا، ويهدف المشروع إلى دراسة تأثيرات التغيير المناخي وتدهور البيئة وإنعكاساتهما على السكان، ووضع حلول مستدامة لتعزيز حماية الموارد المائية ودعم قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية. ناقشت السلطة المحلية بمديرية القطن مع مسؤولي الكهرباء خطط تحسين الخدمة ومعالجة ضعف التيار، وشملت المقترحات إنشاء محطتي تقوية في الباطنة والعنين بما يسهم في رفع الجهد الكهربائي والضمان استمرار تشغيل حقل المياه. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك وتنفيذ المعالجات الفنية لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المواطنين. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في طور الباحة حملة رقابية على محطات الغاز أسفرت عن ضبط محطتين مخالفتين، إحداهما غير مرخصة والأخرى خالفت التسعيرة الرسمية، وتم إغلاق المحطتين وإحالة مالكيهما إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكد المكتب استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار. نفذت شرطة المرور بالتعاون مع شرطة التواهي حملة ميدانية لإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع المديرية بهدف الحد من الازدحام وتحسين المظهر الحضري. وأسفرت الحملة في يومها الأول عن رفع أكثر من 8 مركبات ونقلها إلى حوش المرور، فيما أكدت السلطة المحلية استمرار الإجراءات بحق المخالفين. وجه مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والمستودعات وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وناقش اجتماع تنسيقي تنفيذ حملة مشتركة لمتابعة الاشتراطات الصحية والتراخيص وسلامة التخزين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد القلعة أهمية توحيد جهود الجهات المختصة لحماية المواطنين والممتلكات.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن، لحج، أبين، والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء، أبين، يافع. تحياتنا.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك
0: عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، انت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88 فاصلة 9
8: عندي ما دخل في البال.
0: عدنية اف ام.

0: تنون 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي اف ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ما فيش دخول غير لما اعرف الاول اتأخرتوا ليه.
2: ما شفتيش اللي حصل لنا النهاردة يا مامي؟ تخيلي لسه هنرجع قبل ما عدنا، قبل ما عدنا ده فتحية يغمى عليها ونضطر نوديها المستشفى.
3: ايوه فعلا يا طنط، ده فتحية اغمى عليها واضطرنا نوديها المستشفى.
4: قصري يا بني ادمه شوية، ده فتحية دي تبقى مامتك وبعدين انا هقول عليها دادا، انت تقولي عليها ماما.
3: صح.
2: تخيلي يا طنط، تخيلي ماما، امي يا نربتنا يا ست الكل اغمى عليك يا حبيبتي يا ماما.
4: ايه الاوفر ده؟ هو انت يا كده يا كده؟
2: وبعد ما اغمى عليها، تخيلي بعد ما اغمى عليها، بعد ما اغمى عليها.
3: هو ايه اللي حصل بعد ما اغمى عليها؟
1: فتحية لسه مكلماني من 5 دقايق علشان تطمن عليا.
3: ايه؟
4: ما هو اصل يا ماما مش دادا فتحية هي نفسها اللي اغمى عليها، اختها. ايوه اختها اللي اغمى عليها، اختها اللي هي تبقى خالة حسنى.
2: يا حبيبتي يا اختي، ده فتحية يا خالتي.
1: الا مش خالتك دي اللي انا عزتكم في وفاتها من 2 سنين يا حسنى.
3: يا خبر اسود.
2: ما هي بقى تعبت بقى يا طنط، تصوري خالتي دي طول عمرها حظها قليل ويعني الدنيا ملطشه معايا، يعني مش كفايه انها ماتت، لا تتعب كمان بعد كده. يا خالتي
1: تعبت بعد ما ماتت؟ ها.
4: طبعا يا ماما، عيب انت الدكتور ما تساليش سؤال زي ده. مش دايما يقولوا الميت بيحس باللي حواليه؟ اللي يخليه يحس باللي حواليه ممكن كمان يخليه يحس بالتعب عادي.
1: انا اقتنعت.
5: سكار.
3: مين سكار ده؟ انت جبت جنين جديد اسمه سكار؟
4: هو انت جبتي سكار بالمزرعه للفيلا يا مامي؟
3: هو انت خايفه من الجنين ليه كده؟ هو كان بيعبطك كنت صغيره ولا ايه؟
4: والنبي بلاش سكار يا مامي، بلاش سكار.
3: هو مين سكار ده؟ انت بقى سيبت ركبي
1: وراهم يا سكار.
6: دوختني يا عم الحاج فكري، ماسك صورتك وداخ بيها في المطار، ولا اللي بيدور على معزة شردة.
7: ده مين يا ابن انت؟
6: تكرار السؤال إهانة وتقليل من المكانة.
7: أنا الصوت المجحش ده أنا سمعته قبل كده.
6: بس ما تقولش صوت، دي زوزوة عصافير.
7: أيوة أيوة أيوة افتكرتك، مش أنت الولد اللي اسمك أوزو باين؟
6: عسل ليه يا باشا؟ اوزو ده الساحر بتاع السيرك، انا بوزو، بوزو اللي كل الناس بتعوزو.
7: انا بقى مش عايزك ولا طايقك من اساسه،
6: رغم ان كنت جاي مقبل عليك بروح رياضية، بس براحتك خلي حبيبي على هواه لحد ما يجي ديله على قفاه.
7: قفا مين يا بني ادم انت؟
6: يعني انت القفا اللي زعلك والديل لا؟ على العموم والخصوص انا هقعد ساكت اشد بلاصت، وانت الخسران لان فقدك ليا ملوش داية.
7: تقعد ساكت فين؟ وانت هتقعد جنبي هنا ولا ايه؟ امشي.
6: ده مال الحكومة ودي كراسي الحكومة، يعني اقعد مطرح ما انا عايز. على فكرة بقى انا غاويت في السياسة وفاهم حقك كويس.
7: كسر حقك.
6: كسر حقك؟ ايه الكلام البذيء ده؟ ارتكوا فان القاعة قد ازدحم، بس برضه انا هريحك واقعد بعيد عشان خاطر طريق بيه. بس بقول لك وين يو لاف مي، هتدور على بوزو مش هتلاقيه.
7: جاتك القرف؟
4: ايوه يا سونسو.
8: انت فين يا كندا؟ ايه يا بنتي اللي اخرك كده؟ ده المهندسين اللي مقدمين على الوظيفه وصلوا والمفروض كان الانترفيوهات تبدا.
4: معلش قمت متاخره وجسمي مكسر من جري امبارح.
2: ما تفكرنيش اسد، شويكار بتربيكي باسد؟
4: بقولك ايه يا سونسون، تعرفي ان لو بلغنا عن شويكار هيقبضوا عليها؟
8: ليه؟ رغم اني انا شايفه ان امك دي المفروض يتقبض عليها من غير ما حد يبلغ اصلا.
4: اقولك يا ستي ليه، الهانم مش بس مربيه اسد في البيت، مطلقاها علينا كمان، ودي متهيألي فيها يجي سنة حبس.
8: سنة بس؟ طب ما تيجي بقى نحبشها شوية ونقول انها كمان طلقها على الجيران وعلى المرضى بتوعها في العيادة، تقوم السنة بقى تبقى 3 7 15 85 سنة ونخلص.
4: ونكذب يا حسنة؟
8: لا طبعا، انا ما بحبش الكذب ابدا، وبعدين انا كنت بختبرك. بس بقولك ايه، ما تعمليها فعلا وتريحينا، امك دي بنت حلال وتستاهل قوي.
4: لا لا يا حسنة، شكلها وحش قوي اني ابلغ عن مامي، لكن ممكن ويجوز وينفع ان واحدة صاحبتي لسه عارفة المعلومة حالا هي اللي تروح تبلغ.
8: لا يا حبيبتي مش ممكن وما ينفعش وما يجوزش، عشان ساعتها هياخدوا منها الاسد، وشكر بقى مش هتغلب، هتبعت لصاحبتك حوت ازرق يبلعها، وانت ساعتها مش هتنفعها بحاجة. وبعدين كفاية بقى احلام وخلاصي، عشان هي فعلا هتبعت لنا حوت ازرق يبلعنا احنا الاتنين لو ما وصلتيش الشركة دلوقتي حالا.
4: طب بصي لو اتصلت قولي لها كده جت بس هي في الحمام.
8: ما ينفعش يا فلحة، اولا انا ما بكدبش، ثانيا ما انت عارفة ان امك شويكار شايفة كل حاجة بالصورة في كاميرات الشركة، وبالنسبة بقى للصوت فالسيد ثروة عصفورة بيقوم بالتعليق والوصف التفصيلي.
5: وزي ما حضرتك شايفة يا شويكار هانم، السادة المهندسين وصلوا، ونتمنى للجميع أداء مشرف وروح رياضية عالية. زي ما احنا شايفين ملامح التوتر على الجميع، وزي ما احنا شايفين برضو عم جمعة بيقطع التوتر وداخل بصنية القهوة. عم جمعة داخل بالصنية، داخل، هل يا ترى هيوقعها زي كل مرة؟ داخل. السلام، الصنية وقعت كالعادة.
9: وقع يسأل عنها عم جمعة.
5: غيتك
9: كل يا زاروة، هي مش شايفة كل حاجة في كاميرات الشركة؟
5: شايف.
9: اما اللي انت بتشرح ايه؟
5: انا دوري زي دور المعلق الرياضي على ماتشات الكورة، تبقى شايف الكورة فين وشايف اللعيب اللي هيشوطها، وهو برضو يشرح لك الكورة فين ومين اللعيب اللي هيشوطها. وياريت بقى ما تعطلنيش. بعتذر لحضرتك يا شويكار هانم عن العطل الفني اللي حصل، ونعود تاني. واحب اقولك على معلومة مهمة، الانسة كندا كل ده ولسه ما وصلتش الشركة، وبصفتي انا الميقاتي الوحيد للمباراة هعتبر ده وقت ضايع. والسلام عليكم ورحمة الله. ونعود تاني. واحب اقولك على معلومة مهمة، الانسة كندا كل ده ولسه ما وصلتش الشركة، وبصفتي انا الميقاتي الوحيد للمباراة هعتبر ده وقت ضايع. والسلام عليكم ورحمة الله.
10: ماشي يا كندا، ماشي. انا اللي غلطانة اني رحمتك من تحت ايد سكار امبارح.
11: معلش يعني يا دكتورة، واسفة لو بتدخل، بس يعني انا شايفة ان الانسة كندا محتاجة منك شوية دلع.
12: وهي بوظها غير دلع باباها الله يرحمه، انا بحاول اصلح نتائج الدلع ده.
11: لا بس ما تزعليش مني، انت عصبية شويتين تلاتة.
12: بالعكس بقى، انا عمري ما كنت عصبية. الشخص العصبي النيرف هو اللي بيتعصب منه لنفسه كده من غير اسباب، انما انا بتعصب بسبب الناس الاغبياء اللي زي كندا. انا بكره الغباء الاغبياء اللي زي كندا وزيك انت كمان، سايبه الزباين بره وقاعده ترغي معايا في وسائل التربيه الحديثه.
11: زباين؟ مفيش زباين بره يا دكتور، هو احنا بيعيش لنا زباين؟ بالمناسبة ده جواب جالك النهاردة من النقابة.
12: في ايه الجواب ده؟ عشان انا مش لابسه النضارة.
11: ده استدعى من النقابة للتحقيق عشان المريض اللي حضرتك شلفطيه.
12: بكرة العالم يعتمد طرق الحديثة في الهلاك، وقتها بس الكل هيعرف قيمة شويكار السلاح دار.
4: الو، ايوه يا سونسو، خلاص انا وصلت، جهزي المهندسين اللي هقابلهم، حركي العربيه في الجراج واطلع لك على طول.
8: يا بنتي عم جمعة عندك قدام الشركه، سيب له المفتاح وما تركنيش، اطلعي انت على طول. يلا.
4: من امتى وانا بقامل لحد يلمس العربيه؟ ويوم ما ادي المفاتيح لحد اديها لعم جمعة؟ عم جمعة اللي ما بيعرفش يمشي بالصينيه هيمشي بالعربيه؟ ما تخافيش انا مش هتاخر. يا خبر اسود ومنيه، مريت العربيه طارت.
8: الو، في ايه يا كندا؟ طمنيني.
4: حيوان ركب موتوسيكل دخل في مرايه العربيه طيرها لي.
8: يا لهوي، العربيه الانتيكه بتاعت ابوكي؟
4: هي.
8: طب والنبي اهدي يا كندا، اهدي.
4: اقفلي دلوقتي، اقفلي دلوقتي عشان هو واقف القضاء.
8: يا كندا اهدي، بلاش جرايم على الصبح، اهدي عشان خاطر.
13: انا اسف جدا بس انت بتسوقي وانت بتتكلمي في الموبايل وده غلط.
4: الغلط هو اللي هتشوفه بعينيك دلوقتي، ده لو لحقت تشوف حاجه اصلا.
13: يا ستي ما قلنا اسفين، وبعدين قولي لنا المرايه دي بكام وانا ادفعها.
14: سيبوه لنا يا كندهانم، انا وعمال الجراس هنظبطهولك.
4: انا مش عايزه فيه عظمه سليمه يا عم جمعه، انا عايزاه يخرج من تحت ايديكم نخرطه للحمام.
14: قصدك حضرتك نخرطه للبط؟
4: بط حمام مش هتفرق، المهم مفيش حته في جسمه في مكانها.
13: جرى يا اخوانا انتوا فاكرين انكم كده بتخوفوني يعني؟ لا انا ما بخافش غير من اللي خلقني.
4: ونعم بالله، هو احنا كده متجمعين عشان نرجعك للي خلق.
14: انت فاكر ياد ان الخد اللي على لبسك دي هتعميك؟
13: الحامي ربنا.
14: طب اقلع الخد، اقلع الخد دي ياد وكلمنا زي ما بنكلمك.
13: وادي الخوذة اهي، وروني بقى هتعملوا ايه.
4: ايه ده؟ شريف رمزي؟
15: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

ونسمة الروض هبت من فوق خضر التلال ونسمة الروض هبت من فوق خضر التلال ونسمة

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

هل ممكن أنك ترغب في شيء بشدة لدرجة أنك تتخلى عن كل شيء من أجله؟ عائلتك، عملك، مالك، كرامتك. حد بيقول لا أبداً غير ممكن، لكن المدمن له رأي آخر. الإدمان ما يقتصر فقط على المخدرات والكحول ولعب القمار، بل قد يمتد لين التسوق والإنترنت والسوشيال ميديا والتدخين والأفلام الإباحية والحلويات والكاكاو والقهوة ومشروبات الطاقة. كل هذا إدمان، لكن ما هو الإدمان حقا؟ الإدمان هو أحد الأمراض اللي تصيب الدماغ وتخلي الإنسان يفقد قدرته على مقاومة الرغبة الملحة في داخله لفعل أو تناول شيء ما. فتشوف المدمن يبحث بإلحاح عن النيكوتين أو الكحول، ولما يختفي تلفونه يصيبه نوع من الهلع، ولما يحصل على ما يريد يأتيه شعور جميل ويشعر بالسعادة لبعض الوقت. ما تشوفون الناس ما تنام إلا وهواتفها معلقة في أيديها؟ من زمان العلماء كانوا يظنون أن الإدمان يصيب الناس أصحاب النفوس الضعيفة اللي ما عندهم عزيمة، لكنهم اكتشفوا أن هذا الكلام غير صحيح، لأن المدمن يصل إلى مرحلة يفقد فيها سيطرته على نفسه، ويبدأ دماغه وتبدأ هرموناته تتخذ قرارات بالنيابة عنه. الدماغ فيه مناطق للمكافآت والجوائز، هذه المناطق تنشط لما تتدفق فيها مادة الدوبامين اللي يحبون الناس أنهم يسمونها هرمون. لما تمتلئ الممرات العصبية في مناطق المكافآت بالدوبامين نشعر بالمتعة والسعادة. بسألك، هل صارت لك مرة أنك بديت تأكل كاكاو وما قدرت تتوقف؟ تحاول لكن تحس أنك محتاج لكمية أكبر وأكبر. هذا هو تأثير الدوبامين. لما تتعود مناطق المكافآت في الدماغ على جرعات عالية من الدوبامين، شو اللي يصير؟ يحصل الإدمان، وكل مرة دماغك يبقى أكثر. ولذلك تقوم المنشطات والمخدرات مثل الكوكايين بمضاعفة الدوبامين في الدماغ. تعرفون إيش كثر؟ 10 مرات أكثر عن إفرازه العادي في حالات الفرح والنشاط، الأشياء الطبيعية يعني. فشو اللي يصير؟ تشعر مع هالمخدرات بنشوة هائلة، وهذا اللي يسوي الخلل. ليش؟ لأن الدماغ يعتقد مع الوقت أن هذه هي النسبة الصحيحة لكي يشعر بالسعادة، وبالتالي يفقد القدرة أن يحفز مناطق المكافآت بدون هالعقاقير والمخدرات والأفلام والسوشيال ميديا وغيرها، ولذلك ندمن عليها. كم مرة سمعت عن أشخاص ماتوا بتعاطي جرعة زائدة من المخدرات؟ تعرفون ليش؟ لأن مع استمرار المدمن بالتعاطي تضعف حساسية مستقبلات الدوبامين اللي في الدماغ، فيحتاج لجرعات أكبر علشان يحصل على نفس النشوة اللي تعود عليها. وفي يوم من الأيام يقوم عن غير وعي بأخذ جرعة زائدة، ظنا منه أنها راح تعيد له النشوة المفقودة، لكنها تصدم الدماغ فيتوقف عن العمل وتؤدي الوفاة. أما في حالة إدمان الإنسان على الكحول، فيصبح دماغه بطيء في العمل، فيقوم بزيادة إفراز هرمون الأدرينالين اللي المفروض يفرز في حالة الإجهاد أو الخوف. يحاول الدماغ من خلال هذه العملية أنه يحافظ على تركيز ووعي المخمور، لكن الحقيقة هي أن المخمور مو بقاعد يسوي جهد ولا هو خايف علشان يحتاج كمية كبيرة من هذا الهرمون، لذلك يصيبه الغثيان والرعاش وخفقان في القلب وأحيانا صعوبة في التنفس، ومع الوقت يسبب إدمان الكحول تلف في الدماغ. تسمعون حد يقول لما ضايق أفتح الثلاجة، ولما أزعل أكل كاكاو، أنا أحب الكاكاو وأكله زعلان ولا راضي. الأكل إدمان وله مخاطر كثيرة، لكنه مش بخطورة إدمان المخدرات والكحول طبعا، لكنه مع الوقت يتحول إلى سلطة علينا. وكثيرين من اللي عندهم سمنة مشكلتهم الحقيقية هي إدمان الطعام، لأن الطعام فيه سكر ودهون وأملاح، وكل هذه تثير مناطق المكافآت في داخل الدماغ. في تجربة أجروها العلماء على 20 شخص، 10 منهم يعانون من السمنة و10 ما عندهم مشكلة في الوزن، حقنوهم بمواد مشعة تثير مستقبلات الدوبامين في الدماغ،
وبعدين فحصوهم بجهاز التصوير المقطعي PET اللي يفحص أعضاء الجسم كالدماغ بدقة عالية جدا. فوجدوا أن اللي يعانون من السمنة عندهم مستقبلات دوبامين أقل من الآخرين، ولذلك يكثرون من تناول الطعام علشان يشعرون بالنشوة. لكن يظل السؤال، هل المستقبلات أقل لأنهم يأكلون وايد، ولا هم يأكلون وايد لأن أدمغتهم فيها مستقبلات أقل؟ ما زال العلماء يدرسون الموضوع حتى الآن، لكن الشاهد هو أن السمنة هي نتيجة لأحد أنواع الإدمان وهو إدمان الطعام. هذا يعني أن إدمان الطعام مشكلة حقيقية. بالنسبة لإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، في الصين افتتحوا مصحة لمعالجة مدمني الإنترنت. يدخل المدمن اللي عادة يكون مراهق ويخضع لنظام تدريب قاسي جدا كأنه عسكري، إلى جانب خضوعه لجلسات علاج نفسية. تصوروا أن مدمن الألعاب الإلكترونية قد يقضي أيام متواصلة في مقهى الإنترنت بدون أكل، حتى أن البعض منهم قام يلبس حفاضات علشان ما يروحون للحمام. ولاحظوا أن هؤلاء الأشخاص صاروا أكثر عنفاً وعدوانية، تماماً مثل مدمن الكحول والمخدرات، لأن أجسامهم مليئة بالهرمونات اللي تسبب لهم التوتر.

كيف يعرف الواحد إذا كان مدمن على شيء أم لا؟ بسألكم كم من سؤال، وإذا جاوبتوا بنعم لثلاث مرات أو أكثر فهذا يعني أنكم مدمنين. هل تشوف نفسك كل ما تسوي شيء مثل أكل الكاكاو والحلويات أنك تتناولها أكثر في كل مرة؟ إذا حاولت تقلع عن هذه العادة هل تصيبك أعراض مثل الغثيان والتقيؤ أو توتر وتعب نفسي؟ هل تشوف نفسك كلما خططت أنك تقلل من هذه العادة أنها تزيد وكأنها تعانتك وبعدين تشعر بالندم؟ هل تصر على الاستمرار في أكل الحلويات رغم أنها تؤثر على صحتك ولياقتك ومزاجك وعملك رغم أنك منتبه لهذه التأثيرات؟ هل تجد نفسك تتهرب من أنشطة معينة كأن تعتذر عن لقاء اجتماعي أو تؤجل بعض الأعمال بسبب إدمانك على عادة سيئة؟ بمعنى آخر، هل صارت هذه العادة أولوية في حياتك؟ هل تقضي وقت للتخطيط لفعل هذه العادة وتتجنب أن الآخرين يعرفون عنها؟ هل تفكر في الإقلاع عنها وتظن أن حالك بيكون أفضل بدونها لكنك كل ما تحاول تفشل؟ حد بيقول معقولة يعني أنا مدمن بدون ما أدري؟ نعم معقولة، لكن لا تخاف، كل أنواع الإدمان لها حل، بس لازم في البداية نتخلص من بعض الخرافات، وأولها هي خرافة الإرادة. علشان ما تفهموني خطأ، بس الإرادة شيء مهم جدا، لكنها لوحدها غير كافية للإقلاع عن الإدمان. ترى حد من الناس إدمانه وراثي أو جيني، وحد إدمانه نتاج للبيئة اللي هو عايش فيها، ولذلك لازم يتعالج، بس مش فقط بالتدريب والعزيمة ولكن بالأدوية أيضا، لأن المدمن إنسان مريض عضويا مش فقط نفسيا. الخرافة الأخرى هي أن الأدوية المضادة للإدمان تعتبر نوع آخر من الإدمان، وهذا خطأ وخطأ كبير جدا، وأغلب الدراسات في هذا المجال تؤكد عدم صحة هذا الكلام. فالدماغ اللي يعني يحاول أنه هو يقلع عن العادة السيئة يحتاج وقت ليستقر، يعني من 40 حتى 90 يوم علشان يهدأ، ومن سنة لين سنتين لين يتعود ويعود لوضعه الطبيعي، ومناطق المكافآت اللي فيه تعتاد على نسب الطبيعية للدوبامين. في هالفترة الأدوية تقوم بخلق نوع من التوازن فيه، فلا تقول أنا مدمن على الدواء وماشي فايدة، لا، أنت فقط تحتاج إلى وقت حتى ترجع لطبيعتك. إلى جانب المشكلات العضوية اللي تؤدي للإدمان، فإن الجانب الاجتماعي له تأثير كبير جدا. في دراسة على فئران مختبر حطوا كل فار في قفص بروحه، وحطوا له نوعين من الماء، واحد صافي والثاني فيه مورفين، والمورفين هو مسكن يستخلص من الأفيون، وإساءة استخدامه تؤدي للإدمان. شو اللي صار؟ اكتشفوا أن الفئران بعد كم يوم اتجهوا للماء المخبوط بالمورفين، بعد فترة راحوا جمعوهم كلهم وحطوهم في قفص واحد كبير وجهزوا هذا القفص بحيث صار بيئة حلوة ومرحة، فوجدوا أن الفئران وقفت ما تشرب من ماء المورفين ورجعت تشرب من الماء العادي. ليش؟ استنتجوا أن البيئة اللي يعيش فيها الحيوان وبالتالي الإنسان تساهم بشكل كبير جدا في حل المشكلات اللي عنده. لذلك أكثر المدمنين اليوم يأتون من بيئات غير مستقرة اجتماعيا ويعانون من ضغوطات ومشكلات كثيرة، هذه الضغوطات أكثرها صارت في الطفولة والمراهقة. لما عادوا الجنود الأمريكان من حرب فيتنام كانوا 20% منهم مدمنين على الهيروين علشان يهربون من ويلات الحرب، وكانوا الناس يخشون أنهم لما يعودون إلى منازلهم أنهم ما بيقدرون يعيشون حياة طبيعية، لكن المفاجأة كانت أن 95% منهم أقلعوا عن تعاطي الهيروين تماماً، لأنهم رجعوا يعيشون بين أسرهم وأحبابهم وبدون أي انتكاسة وبدون أي علاج. إذا كان الشخص يعاني في حياته ويشعر كأنه مسجون فيها وما عنده أي نوع من المتعة أو الارتباط الاجتماعي، يعني إذا كان يشعر بالعزلة فهو غالباً يبحث عن شيء ما عشان يعطيه الراحة، مثل شو؟ المخدرات، التدخين، الكحول، وربما التسوق. تصوروا الحل إذن لن يكون فقط بالعلاج الطبي، بل يحتاج هنا أن يقضي على الأسباب الاجتماعية اللي دفعته للإدمان. في عام 2000
كان 1% من شعب البرتغال مدمن على الهيروين، ورغم كل القوانين اللي وضعتها الحكومة إلا أن الوضع لم يتغير. إلى أن قامت الحكومة بعد أن استشارت مجموعة من الأطباء والعلماء باستثمار أموال محاربة المخدرات في تحسين حياة الناس، فوفروا وظائف للمدمنين وتكفلوا بدفع 50% من راتب المدمن اللي تشغله الشركات الخاصة، وعطوا بعض المدمنين قروض ودعموهم للبدء في مشاريع صغيرة، وبدل ما يسجنونهم قاموا بإرسالهم إلى مراكز للتأهيل، فانخفضت نسبة الإدمان إلى النصف وقلت حالات الموت بجرعات زائدة. والمفاجأة هي أن حتى نسبة الإصابات بالإيدز انخفضت أيضا، كل ذلك بسبب تحسن البيئة المحيطة بالمدمن. العالم كله اليوم يعاني من شكل من أشكال الإدمان، إدمان الهاتف، إدمان العمل، إدمان شراء الملابس والتدخين والسكريات وغيرها. وعلشان نقدر نحن نتجاوز هذه التحديات نحتاج أن نعامل المدمن كمريض لا كمجرم، ونحتاج إلى فهم أسباب إدمانه البيولوجية والنفسية والاجتماعية أيضا. وأهم شيء نعرف بأن الإدمان ما يعني بالضرورة نهاية الحياة، بل قد يكون أحد دروس الحياة اللي تعلمنا كيف ننتبه لأنفسنا ونتحكم في حياتنا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معدنية اف ام

0: القائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زور

0: هنا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث، وما زلنا مع السورة العظيمة، سورة الشفاء، سورة الصلاة، سورة الفاتحة، أم القرآن، أم الكتاب، الواقية الكافية. وعرفنا أيها المتابعون الفضلاء أن سورة الفاتحة قد اشتملت على ثلاثة أمور، فأولها افتتاح بالثناء في آياتها الثلاث الأول، كما هي عادة بلغاء العرب في افتتاح مخاطبة العظماء بالثناء عليهم وذكر جميل صفاتهم. وتبع الثناء إظهار الإخلاص، فإن العبد في توجهه إلى ربه العظيم لما حمده ومجده ارتقى واقترب، فخاطب ربه حينئذ بالإقبال وأفصح عن حق الله عليه، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو سر الانتقال من مقام الغيبة إلى الخطاب هنا. كان الكلام في الآيات الثلاث الأول الحمد لله وذكر الاسم الظاهر لله تعالى، يسمى عند العلماء مقام الغيبة. ثم لما ارتقى العبد واقترب خاطب الله عز وجل مباشرة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، مع ما في هذا من تلوين الأسلوب وتجديده وتنشيط السامع واستمالة قلبه. فالانتقال من أسلوب إلى أسلوب تفنن في الكلام. وهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين كما ذكرنا هي واسطة عقد هذه السورة المباركة. وقع في هذه الآية التخلص من الثناء إلى القسم الثالث من أقسام الفاتحة، وهو الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبهذا نعلم أن الله تعالى في الفاتحة قد علمنا كيف نناجيه. وهنا بعد أن أثنوا على ربهم بذكر صفاته العلية وأظهروا التذلل له بالعبودية وأنهم يفردونه عز وجل بالألوهية، حتى إذا ظنوا بربهم أنه قد أقبل عليهم رجوا من فضله فسألوه ودعوه اهدنا الصراط المستقيم. ذكرت في حلقة مضت أن الفاتحة فيها حسن افتتاح وبراعة استهلال، فأين هي البراعة في أولها ومفتتحها؟ ولنجيب عن طرف من براعة افتتاحها نتساءل عن الفرق بين الحمد والمدح. والجواب أن الحمد لا يكون إلا للحي العاقل، أما المدح فقد تمدح جمادا، تمدح كتابا مثلا أو ياقوتة، وقد تمدح فرسا أصيلة، ولكن الحمد يختص به ما ذكرنا. وسؤال آخر من براعة افتتاح سورة الفاتحة أنها ابتدأت بالجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين، فهي مبدوءة بالاسم الحمد ولم تبدأ بفعل أحمد الله رب العالمين أو نحمد الله رب العالمين، فلماذا؟ والجواب عن هذا السؤال أيها الكرام الفضلاء أنك إذا قلت أحمد الله فذلك يعني أنك حمدته وحدك، وقد لا يكون من تحمده مستحقا للحمد، ولكن الجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين مطلقة ليست مختصة بفاعل معين، فهي دالة أن الله تبارك وتعالى رب العالمين مستحق للحمد مطلقا. وكذلك فإن الجملة التي تبدأ بفعل مرتبطة بزمن معين، وهنا جاءت الحمد لله رب العالمين
لتدل على أن ذلك ليس مختصا بزمن. فالله تعالى محمود قبل حمد الحامدين إياه، وحمده مستمر لا ينقطع سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية هي قطب رحى هذه السورة، وإليها ترجع معاني السورة بل معاني القرآن كلها. وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى أنه كان كثيرا ما يقول إن إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. والسؤال الجدير بالاهتمام، كيف تدفع هذه الآية الكبرياء؟ ومدخل الجواب عن ذلك هو الاهتمام بنقطة نصوغها في سؤال: لماذا قرنت العبادة بالاستعانة في هذه الآية؟ أولا، ليدل ذلك على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا أن يعينه الله، إلا أن يوفقه الله إلى ذلك. وفي ذلك فهو إذن اعتراف بأن الإنسان لا يستطيع أي شيء إلا بعون الله، وهو إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات وعن حمل الأمانة الثقيلة، أمانة التكليف، إذا لم يعنه الله تعالى على ذلك. فكانت الاستعانة بالله علاجاً لغرور الإنسان وكبريائه، واعترافا منه بضعفه أمام القوي العزيز. كما أن بها أيها الكرام شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله تعالى. في هذه الآية تعلق بالله وتشبث بحبله جل في علاه، وفيها أيضا تقديم الوسائل بين يدي المسائل. فقد قدم العبد ما يتوسل به إلى الله من الثناء ومن إعلان التوحيد والعبودية، ثم سأل الله تعالى. إذن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالإقرار بألوهيته وإعلان العبودية له من أعظم ما نتوسل به إلى الله ليجيب دعاءنا ويعطينا سؤلنا. وألفت انتباهكم أيها المشاهدون الكرام إلى أمر، هو أن الله تعالى في هذه الآية لم يخص ما يستعان به، بل أطلق فقال: وإياك نستعين. لم يقل: وإياك نستعين على كذا، وإياك نستعين على عبادتك، وإياك نستعين على مشاق التكليف، وإياك نستعين على أمورنا العظام. لماذا؟ ليشمل ذلك كل ما نستعين الله تعالى فيه، فتشمل كل شيء وليست محددة بأمر واحد من أمور الدنيا، ففيها عموم من هذا الوجه. كما أن مطلع الفاتحة في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم فيه أيضا إطلاق ودلالة على عموم استعمال هذه التسمية بسم الله في أمورنا كلها. فإذا قال العبد بسم الله فإنها تكون صالحة لأن يقولها عند طعامه، وأن يقولها عند أخذه وعند عطائه، وأن يقولها عند دخوله وعند خروجه. فهو يقول: أبتدئ بسم الله دخولي، وأبتدئ بسم الله خروجي، أبتدئ بسم الله أكلي، وأبتدئ بسم الله شربي، أبتدئ بسم الله قراءتي، وهكذا. فهذه أيضا لما جاءت على هذا الإطلاق دلت على صلاحيتها لأن تكون لفظا مستعملا في كل ذلك. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عاد
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.
2: Yes.

السعادة ومساء الخير والعافية على جميع المستمعين ومتابعيننا على عدنية FM. نحييكم أينما كنتم في برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة معكم سمية سميرة. طبعا لكل متابعينا ومستمعينا

عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.

0: في كل مكان.
1: صوتكم في كل مكان.
0: تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اس ام. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي منها والقلك ذكرك إلا لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك ما يوصل الوجه

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نتوكل الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة الرابعة. السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الأعزاء، في حلقتنا هذه نتناول بالشرح والتحليل كتاب مباهج الكتابة وأوجاعها لمؤلفه أرنست همينجواي. للكتابة مباهج يستشعرها الكاتب على هيئة لذة الانتهاء من نص مستعص، أو ولادة كتاب جديد، أو ابتسامة رضا لقارئ أهداه العمل شعورا أو فكرة، أو رفع صوته بهما نيابة عنه. وبالمقابل، لا يعلم الكثيرون أن الكتابة نزف من روح وعقل الكاتب، إنها صرخات ألم مكتومة نبت صداها على الورق. مباهج الكتابة وأوجاعها، كتاب حمل بين دفتيه عصارة التجربة الفريدة التي قدمها كاتب بحجم همينجواي. أسرار لا تقدمها إلا التجربة الناضية، ومفاتيح سلسة لأهم أبواب لأسس الكتابة، ليست قواعد علمية ولا خطوات تراتبية، إنما هي خلاصة الخلاصة لعمق معنى الكتابة الأدبية وأساليب تحقيق نجاح غايتها. في هذا الكتاب أيها الأعزاء جمعت أهم أقوال همينجواي عن الكتابة وأهلها، عن العمل الأدبي منذ ولادته كفكرة حتى وصوله إلى القارئ، على هيئة مقولات تناثرت بين أعماله الأدبية ولقاءاته الصحفية والرسائل المتبادلة مع النقاد والصحفيين والأصدقاء، ومع إيمان همينجواي طويلاً بأن الحديث عن الكتابة يجلب الحظ السيء، إلا أنه بتلك المقولات ترك لكل كاتب يطلع على هذا العمل حظا طيبا في السير بنورها في طريق عالم الكتابة. يكشف هذا الكتاب ولع همينجواي بالكتابة وتكريس حياته لها، ويكشف أيضا الثمن الباهظ الذي دفعه لقاء نجاح تجربته التي حفرت بل حفرت عميقا في ذاكرة الأدب الإنساني. تألمت كثيرا وأنا أقرأ أجزاء من تلك الرسائل التي كتبها بحرقة، شاكيا من تغلغل الكتاب والصحفيين والنقاد في حياته الشخصية لكتابة السير الذاتية عنه في حياته. أردت أن أهون الأمر عليه وأخبره أن اضطرارهم لتشريح تجربتك حية إنما يدل على عبقريتها واكتنازها. في الكتاب الكثير من الكنوز الثمينة التي لن يعرف قيمتها إلا كاتب حريص أو قارئ فطن، ومنها في بادئ الأمر يغمرنا نحن الكتاب الزخم والحماس، فلا نستطيع أن ننقل أي شيء مفيد للقارئ، ثم نستهلك الزخم ويتلاشى الشعور بالحماس، ولكننا بذلك نكون قد تعلمنا كيف نكتب، كما أن ما نكتب عنه عندما نتقدم في السن أفضل من المواضيع التي نتناولها في ريعان الشباب. ومن هذه الأقوال أيضا قوله: بعد الانتهاء من تأليف الكتب أشعر بالإرهاق العاطفي، عندما لا يختبر الكاتب هذا الإحساس يكون قد فشل في نقل عواطفه بأكملها إلى القارئ. على أي حال، هذا هو أسلوبي في الكتابة. ومن أقواله العظيمة أيضا قوله: فأنا لا أكترث بالمجريات الحاصلة في عالم السياسة أو الرسائل أو الدين إلى آخره. إذا كان بعض الكتاب سيحذون حذو اليساريين في الأدب الآن، أراهنك على أنهم سيتبعون اليمين فيما بعد، وسترى أيضا أن بعض الأوغاد الجبناء سيتأرجحون بين اليمين واليسار، لكنه من الخطأ أن يكون هناك تكتلات يمينية أو يسارية في عالم الكتابة. إن التصنيف الوحيد المقبول هنا هو إما أن يكون الكاتب جيدا أو رديئا. اقرأ كتاباً آخر اسمه الحرب والسلام لتولستوي.
وسوف ترى كيف أنك ستتخطى جميع الفقرات التي تتناول الفكر السياسي والتي ربما ظنها تولستوي أنها أفضل ما كتبه في هذه الرواية، ذلك أن تلك الأفكار لم تعد صحيحة ومهمة، فهي لم تكن يوما إلا مواضيع آنية. وسترى أيضا مدى واقعية وديمومة وأهمية الناس والأحداث في الرواية. على الكاتب ألا يتأثر بالأفكار الشائعة بين الناس في الوقت الحاضر، لذلك لا تدع أولئك يضلوك السبيل إلى العناصر التي تبنى عليها الكتب الحقيقية. بهذا أيها الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

عدنية FM 88 فاصلة 9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
13: من أي مكان
12: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
13: تعلم أينما كنت.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: محمد عبد القادر العلوي
1: الجنيد عن تحتوك
0: بنتي
1: زواجها وركاعها المهر

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سميرة، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. فلنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مؤسسة حضرموت تصل إلى أكثر من 237 ألف مستفيد خلال عقدين. محافظ أبين يشدد على تطوير القطاع الصحي وتحسين النظافة والاتصالات. لحج تبحث تقييم المخاطر المناخية وحماية الموارد المالية في يهر والمفلح. لقاء في القطن يناقش حلولا لتحسين الكهرباء واستقرار الشبكة. إغلاق محطتي غاز مخالفتين في طور الباحة وإحالة مالكيهما للقانون. شرطة المرور تزيل السيارات المهملة من شوارع التواهي. مدير عام المعلى يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وتعزيز السلامة. ومن العناوين إلى التفاصيل. واصلت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تنفيذ برامجها التنموية على مدى عقدين، محققة استفادة مباشرة ل 237.348 شخصا في مجالات التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي وتنمية الشباب وتحسين سبل العيش. وأكدت المؤسسة أن برامجها أسهمت في تعزيز فرص التوظيف وجودة الحياة، محققة عائدا اجتماعيا بلغ 3.80 دولار لكل دولار مستثمر. شدد محافظ أبين اللواء الدكتور مختار رباش على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات الصحية ورفع كفاءة المرافق، مؤكدا عدم التهاون مع أي تقصير، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري، وناقش مع مسؤولي الاتصالات خطط توسيع الشبكة وتحديث البنية التحتية بما يسهم في تحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. بحثت السلطة المحلية بمحافظة لحج مشروعاً لتقييم المخاطر المناخية على مستجمعات المياه في مديريتي يهر والمفلحي ضمن وادي بنا، ويهدف المشروع إلى دراسة تأثيرات التغيير المناخي وتدهور البيئة وإنعكاساتهما على السكان، ووضع حلول مستدامة لتعزيز حماية الموارد المائية ودعم قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية. ناقشت السلطة المحلية بمديرية القطن مع مسؤولي الكهرباء خطط تحسين الخدمة ومعالجة ضعف التيار، وشملت المقترحات إنشاء محطتي تقوية في الباطنة والعنين بما يسهم في رفع الجهد الكهربائي والضمان استمرار تشغيل حقل المياه. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك وتنفيذ المعالجات الفنية لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المواطنين. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في طور الباحة حملة رقابية على محطات الغاز أسفرت عن ضبط محطتين مخالفتين، إحداهما غير مرخصة والأخرى خالفت التسعيرة الرسمية، وتم إغلاق المحطتين وإحالة مالكيهما إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكد المكتب استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار. نفذت شرطة المرور بالتعاون مع شرطة التواهي حملة ميدانية لإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع المديرية بهدف الحد من الازدحام وتحسين المظهر الحضري. وأسفرت الحملة في يومها الأول عن رفع أكثر من 8 مركبات ونقلها إلى حوش المرور، فيما أكدت السلطة المحلية استمرار الإجراءات بحق المخالفين. وجه مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والمستودعات وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وناقش اجتماع تنسيقي تنفيذ حملة مشتركة لمتابعة الاشتراطات الصحية والتراخيص وسلامة التخزين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد القلعة أهمية توحيد جهود الجهات المختصة لحماية المواطنين والممتلكات.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن، لحج، أبين، والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء، أبين، يافع. تحياتنا.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

عدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الرحم، كثير من الناس يتكلم عن الرحم وصلة الرحم أو قطعها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على أن يصل أرحامه، فكان دائما يتكلم يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني كذا، يا بني كذا، فيذكرهم بالذي لهم أو عليهم. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور يعني بناته ويزور أعمامه ويزور الذي له صلى الله عليه وسلم من الرحم. كيف نصل رحمنا؟ الأمر منصب على أولياء الأمور. قد يشتكي بعض الناس يقول كيف أنا أوصل بر الرحم لأولادي؟ نقول لك زيارة من الزيارات قد تغرس في أبنائك صلة الرحم. يعني أخذهم مرة معي بالسيارة، نروح نصلي صلاة الجماعة، وبعدين إيش رأيكم نزور عمكم؟ والله اليوم قاعد بالديوانية. أو نزور عمتكم قاعدة في بيتها، خالكم، خالتكم، جدتكم. مو شرط يا أخي بالعياد بس وبرمضان، لأن بعض الناس يقطع السنة كلها، لكن ما ينصح أو عفوا ما يزور ويأخذ أولاده إلا في الأعياد، عيد الفطر وعيد الضحية. زين وباقي الأيام يقول لك لا بعدين، ما في عيد. شو ما في عيد؟ صلة الرحم بس بالأعياد، وهذا من الخطأ الكبير. صلة الرحم تحتاج منا إلى صبر ومجاهدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بعرش الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. يعني أنت تريد الخير، صل رحمك، علم أولادك صلة الرحم. لا تتكلم، يقال حنا قبل يقال لنا أبائنا يقول لا تتكلم بالرحم وعيالك قاعدين. جملة حلوة جميلة جدا، لا تتكلم بالرحم وعيالك قاعدين. يعني لا تقول فلان فيه وفلان فيه وفلان قطعني وفلان سوى وفلان كذا وفلان كذا، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا تتكلم فعلا. والله يا أخوان الآباء الأولين والله يقولون الكلام على الجرح. شلون لا تتكلم في الرحم وعيالك موجودين؟ اي صح، انا اتكلم وعيالي موجودين، عمكم سوى وخالكم سوى وعمتكم سوت وجدكم وجدتكم كذا. خلاص الكلمة منك انت كأب سيف يقطع حد سيف. ليش؟ لأن الصح ما سويته أنت وما تكلمت فيه، والخطأ ما سويته أنت وما تكلمت فيه. فلا لا تتكلم في الرحم وعيالك موجودين. ليش؟ كل شيء منك صح. إن بغيت تتكلم تكلم صح، وتقول لهم مهما سوى عمك، مهما سوى خالك، عمتك، عماتك، خالاتك، جدك، جدتك، ومع ذلك نصل رحمه. أذكر مرة من المرات واحد من العيال قال لي القريب لنا قال كذا وكذا وكذا، قلت له اسكت ولا كلمة، هذا القريب يبقى قريب، والواجب عليك تبره وتصله وتدق عليه تليفون وتواصل معاه بأي طريقة من الله. قال بس هو سوى. قلت مهما كان أنا تكلمت عليه قدامكم؟ قال لا. قلت خذ مني الصح ولا تأخذ مني الخطأ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتكلم على الرحم والرحم والرحم والرحم، ويطبق عمليا، والصحابة كانوا يطبقون عمليا. فالرحم معلقة بعرش الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. لذلك لما تكلم العلماء على الميراث قال بعض العلماء أدناك ثم أدناك، والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تكلم قال الأرحام هم الأقارب من النسب. يعني من هم الأرحام؟
زين انت قاعد تتكلم على الرحم، من هم الارحام؟ قال الشيخ عبد العزيز بن باز قال الارحام هم الاقارب من النسب لجهة ابيك وامك، وهم المعنيون بقول الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يعني الرحم هم اقرب الناس من جهة ابوك واقرب الناس من جهة امك. من جهة ابوك عمامك، من جهة امك خوالك، من جهة أبوك أم الجد والجدة للأب، ومن الأم الجد والجدة للأم، وما تعلق بهما سواء علوا أو دنوا، الأعلى والأدنى. صلة الرحم الزيارة تكون سواء في الأعياد أو في رمضان أو في مناسبات أو غيره، كلمة تقال الأقارب عقارب، وهذا غير صحيح. شلون؟ شلون الأقارب عقارب؟ لا والله، إن كنت أنت صالح ما لك شغل بغيرك، وكون أنت القدوة الحسنة. لو تقطعهم، لما عرض رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أصلهم ويقطعونني، فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأن ترش في وجوههم الرماد الحار. واصل وقاطع ومكافئ، قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. شلون الحديث هذا؟ شنو معناته؟ أنا اللي يصلني أصله، هذا مكافئ. اللي يقطعني أقطعه، مكافئ. ما يوصلون يقطعهم، هذا قاطع وهذا عليك ذنب. من الأحسن؟ قال قال الواصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، كل ما جيتهم تكلموا عليه حتى لو ما تكلموا، يقول ها والله أجيهم نظراتهم غريبة علي، كأنهم ما يبوني، أقعد الديوانية يطالعون فيني. مين خالف؟ قدم الأحسن، خلك أنت الأحسن. زعلان عليه صار لي فترة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، دق عليه سلم عليه شلونك. الحين للأسف العوائل أكثر من 10 ديوانيات ما يتسمعون بديوانية واحدة، بيت فلان عنده ديوانية، بيت فلان عنده ديوانية، بيت فلان عنده ديوانية. يا أخي اجمعهم في ديوانية واحدة، لا مختلفين، القلوب مختلفة والرؤوس مجتمعة، لا اجمعهم وخل الديوانية واحدة لهذه العائلة. عوائل تختلف عشان مسألة طلاق، والله فلان طلق فلانة بنت عمه، خلاص ما أكلمهم ولا أزورهم، وتفرق الأمة هذه كلها عشان مسألة طلاق. زين أباح الإسلام الطلاق؟ لا، تصير محاكم وتصير هوشات، ولدرجة أن سنة من السنوات هاجموا بعض بالأسلحة النارية ومات فيها ناس من جانب المرأة، أخوها أو عمها أو يقرب لها. الله الله بصلة الرحم عليكم أنتم يا أيها الآباء والأمهات، مسؤولية كبيرة. لا تغر صدور أبنائك على أهلهم، لا تلقرهم، لا تحاول أنك تتكلم بكلام غير سليم قدام عيالك، لا تتكلم بالقطيعة أمام الأبناء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأرحامنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى هذا، وصلى على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

الحمد لله، مرحبا بكم في البيت السعيد. إن من السمو الأخلاقي عند الزوج والزوجة ألا يتأفف أحد منهما في خدمة الآخر. خديجة رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن التعالي والترفع من أحد الزوجين على الآخر في خدمته أو المنة بين الفينة والأخرى، خدمتك، أعطيتك، قمت برعايتك، سهرت عليك، مرضتك، كل هذا أيها الأحباب لربما ينقص معين الفرح والسعادة في القلوب. الأصل أن المرأة تتعبد إلى الله جل وعلا بخدمة زوجها، والأصل إن الزوج يتقرب إلى الله بخدمة أهله ويكون في مهنة أهله. فليس ذلك أيها الأحبة مما يعيب الرجل، وليس ذلك مما يعيب المرأة، بل إن ذلك من العشرة الجميلة التي لن تكون إلا بالمعروف. السعادة في البيت المؤمن يوم أن يكون الزوج يكمل امرأته. النقص لا أن تكون عينه ناقدة، وكذلك الزوجة ألا تكون ناقدة. إن لم يحضر لها خادمة، إن لم يحضر لها طلباتها، قلت خدمتها. ثم إن الزوج ينظر في وجه زوجته، وكذلك الزوجة تنظر في وجه زوجها. إذا كانت الخدمة بدون نفس وبدون استشعار أنها عبادة وبدون الفرح بها، فإن المقابل أن الزوج أو الزوجة سيتوقفان عن طلب الخدمة. ودائما إذا أوكلت الخدمة في البيت إلى غير الزوجة فيما يخص الزوجة والزوج فيما يخص الزوج، أخشى أن السعادة تبدأ تتصحر في بيت هذه الأسرة. نسأل الله لنا ولكم السعادة.

البعض من الرجال يتأفف من خدمة أهله، مع أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله في خدمتهم. كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله، يخيط ثوبه، كان بأبي هو وأمي يحلب شاته. لماذا أولئك الذين تعنجهوا وأرادوا أن يترفعوا في مكان الترفع فيه الخدمة؟ لأن الخدمة للأهل عبادة. بعض النساء تتأفف من خدمة بيتها ومن خدمة زوجها وأبنائها وتقول أنا أخدم. تأملي في حياة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت صاحبة مال وشرف وجمال وحسب ونسب، ومع ذلك كانت تستطيع أن تأتي بالخدم أرقاء إماء لديها في بيتها، ومع ذلك كانت بنفسها تقوم بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوما قدمت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بطعامه، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بإقبالها، ثم أقرأها السلام يسلم عليها، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ. هذه المرأة العظيمة في تاريخ الإسلام، أول من آمن بالحبيب صلى الله عليه وسلم من البشر، تأتي بالطعام. أخبرها بأن الجائزة بيت من قصب، كانت تخدمه، ما تأففت رضي الله عنها وأرضاها، ولها بيت في الجنة لا صخب فيه، لا صخب أي لا ضوضاء، لأن البيت كان هادئ وهانئ ومستقر وسعيد. إنها خديجة رضي الله عنها التي تلذذت بخدمته صلى الله عليه وسلم. فكونوا خيرا لأهلكم حتى تسعدوا بحياتكم. أستودعكم الله.

لما تأفف بعض الرجال من خدمة أهله ظنا منه أن ذلك ينقص رجولته، وتأففت بعض النساء من خدمة زوجها أو تشاغلت أو تثاقلت، وعندما أيضا كان بعض الأبناء عاله على قلب أمهم وعلى أبيهم، كانت بعض الأسر تحتاج إلى خدمة فذهبوا إلى البحث عن من يخدمهم. دخلت الخادمة ودخل معها بعض النقائض والنقائص، بعض القيم تخلخلت، بعض الأخلاق تمزقت، الأنانية انتشرت، الاتكالية أيضا كبرت في البيوت. إن خدمة الزوجة لزوجها وخدمة الزوج لزوجته، خدمة الأبناء لأمهم ولأبيهم عبادة. إن تنظيم العمل داخل البيت وتقسيمه وحثهم على النظافة والترتيب والنظام داخل الأسرة يخرج لنا بيتا سعيدا جميلا لا يدخله أجنبي ولا أجنبية، السائق من هنا والخادمة من هناك، واتكلت بعض الزوجات على الخادمة حتى في خدمة الزوج وخدمة الأبناء الذكور، فتولدت لنا أورام أخلاقية وسرطانات أخلاقية السبب دخول الخادمة. بل إن الفتيات، يوجد لدينا جيل من البنات لا تعرف خدمة نفسها، فكيف تخدم زوجها؟ لا تخدم إخوانها على الآيباد وعلى الجوال وعلى اللابتوب، ثم بعد ذلك البيت يخدمه من لربما أتى من مكان بعيد ولربما أتى بلا خلق. نحن لا نتهم الخدم بأنهم قد انحرفوا، ولكن نقول البيئة. إذا خلى رجل بامرأة، الحبيب يقول إلا كان الشيطان ثالثهما. من منغصات الحياة في البيوت المعاصرة وطردت السعادة الخادمة والسائق الذين لربما نأتي بهم بلا ضرورة، بلا ضرورة وبلا حاجة ملحة، إنما هي الكمالات والمقارنات. ومن هنا وقعت بعض الخيانات وفشلت بعض التربيات، ولربما انقلبت بعض البيوت إلى عذابات بسبب أن خدمة الأهل بات البعض يتأفف منها، والنظام في البيت صار يتكئ على الغير، ثم بعد ذلك دخلت بعض الأخطاء والسلبيات. ها نحن نجني آثارها رحيل السعادة والطمأنينة من البيوت. صلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن، وصلى وسلم على من كان في خدمة أهله، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل،
12: يا الله
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائر

نبدأ كل شيء، نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج حديث ما بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، وكذلك من الإخراج السمعي والبصري.

تحية لكافة مستمعينا أينما كانوا، مستمعينا عبر الأثير وكذلك متابعينا على البث المباشر على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، وحنخصص مساحتنا لهذا اليوم للحديث عن موضوع من المواضيع الهامة جدا التي أصبحنا بنشوف إنها هذه الظاهرة بتنتشر بشكل كبير جدا. أصبحنا بنسمع إنه في حفلات بتقوم بها بعض النساء بعد الطلاق. حفلات هذه هي حفلات للاحتفال بالطلاق. فموضوعنا لهذا اليوم اللي حنناقشه مع بعضنا البعض مستمعينا الكرام، حين يتحول الطلاق إلى احتفال، ماذا يقول المجتمع؟ إيش رأيكم حول هذا الموضوع؟ وهل بتشوفوا إنه حفلات الطلاق اللي أصبحنا الآن بنسمعها وبنشوفها كمان عبر السوشيال ميديا هي تعتبر في فرحة لبداية جديدة، أو إنه بتعتبر استعراض اجتماعي؟ وما بين التحرر وما بين الاستعراض، ليش انتشرت حفلات الطلاق مستمعينا الكرام؟

للمشاركة في موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام تقدروا تواصلوا فينا على الأرقام التالية 0285188 أو عبر الرقم التالي 7746849. وشاركونا رأيكم حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام.

اليوم حنتكلم مستمعينا الكرام، حنحاول نعرف يعني هل تغير واقع أو تجربة الطلاق وتحولت من تجربة مؤلمة في بعض الأحيان تخفى عن الناس إلى احتفال ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل بنشوف إن إحنا أمام ظاهرة اجتماعية جديدة، وممكن إن الظاهرة هذه كمان يبدأ المجتمع يتقبلها يوم بعد يوم، أو إن هذه تعتبر حالات فردية؟ ولكن الحالات الفردية هذه بحكم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بتضخمها، أو ممكن يشوفوه بعض الناس من الناحية النفسية إنه هو عبارة عن وسيلة للتعافي بيحاولوا من خلالها النساء إنها تتخلص من علاقة ممكن تكون علاقة سابقة غير صحية، فهي تحاول إنه من خلال هذه الاحتفالات وهذه الحفلات إنها تتعافى. الموضوع أكيد مستمعينا الكرام في كثير من الآراء ما بين مؤيدين لهذا الموضوع وما بين معارضين للاحتفال بمثل هذه الأشياء، وأنه يفضل يعني احتراما للزوج السابق واحتراما للأبناء إذا في أبناء، أنه يجب أن لا تقام مثل هذه الحفلات التي بدأت تنتشر بشكل كبير جدا، وكانت فقط يكتفوا بحفلة بسيطة، الآن أصبحت حفلات ومعازيم وقاعات وغيرها من الأشياء التي يعتبرها البعض أنها عادات دخيلة على مجتمعنا اليمني.

نرحب كذلك بمتابعينا عبر البث المباشر على الفيسبوك وعلى كذلك اليوتيوب وعلى التيك توك، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم.

إذن مستمعينا الكرام، أكيد في عدد كبير من العوامل والأسباب التي تتسبب بانتشار مثل هذه الظاهرة، وإحنا بنشوف إن اليوم تغير المشهد بشكل كبير جدا، وأصبحنا نشوف في بعض الحالات إنه يعني في زي العبارات مبروك الطلاق، في ورود، في بالونات، في فيديوهات بدأت تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان إنه بداية جديدة وانتهاء لحياة سابقة كانت مليئة بالتعب، كانت مليئة بالكثير من المشاكل. فيما قبل لو جينا وعملنا مفارقات إنه خلاص كان يكتفي الطلاق بذكر، يعني كل واحد يذكر محاسن شريك حياته ويتم الانفصال بكل احترام وبكل تقدير دون الخوض في بعض، وكنا حتى انه لا نعرف بهذا الانفصال الا بعد فترة طويلة. فهو السؤال مستمعينا الكرام، هل مثل هذه الظاهرة بتشوفوا انها تستحق انه تتوقف، وبتشوفوا انها ممكن تكون مؤذية بشكل كبير جدا، او انكم بتشوفوا انه هذه حرية شخصية ومن حق كل شخص انه يقوم بالشيء اللي هو بيشوفه مناسب او بالشيء الذي بيشوف انه ممكن يعبر عن مشاعره او يعبر عن حياته؟ فهل بتشوفوا مستمعينا الكرام انه الاحتفال بالطلاق بيكون فيه له سبب مقنع، بالذات لما بتكون كثير من النساء يعني عايشات علاقة كانت جدا مثلا علاقة فيها الكثير من المشاكل، كان فيها تعنيف، كان فيها ضرب، كان فيها إهانات، فأنتم بتشوفوا إن المرأة تستحق إنها تحتفل بأنها تخلصت من علاقة عنيفة، تحتفل بأنها تخلصت من الضرب، من الإهانة، من العنف، تستحق أنه يعني يكون في لها دعم، أو أنه بتشوفوا أنها هي صح تستحق ولكن ليس بهذه الطريقة، أنه المفروض أنها تعبر ولكن ليس بهذه

0: خلونا نستقبل اتصال مستمعينا الكرام ونقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: أيوة نسمعك. مساء الخير.
1: ألو.
0: أيوة ألو.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو مرحبا.
1: ألو.
0: إحنا نسمعك. ألو.
2: ألو.
0: ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
2: ألو بنتين.
0: كيف الحال؟
2: ألو.
0: ألو مرحبا تسمعنا؟
2: ألو مرحبا. ألو يا بنتي.
0: أيوة كيف الحال؟
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: الله يسلمك.
0: آمين يا رب.
2: موضوع اليوم صراحة هذا حاس جدا.
0: إيش رأيك؟ إيش رأيك بحفلات الطلاق والاحتفالات اللي بيقوموا فيها كثير من البنات في الآونة الأخيرة؟
2: أيوة بس هذا العلم جب أقولها تقليد عنا صراحة الحال يعني أصبحنا شعب مقلد. هذا يعني بدأ في مصر وبدأ في موريتانيا وبدأ في بلدان كذا خصوصا بالله وانتهى عندنا. ليش كذا؟ نحن شعب عريق. شعب اليمن شعب عريق يعني هذا المفروض طبعا هو كذا.
0: يعني انت ضد هذه الفكرة يا عمري؟
2: ضده طبعا ضده. مش معي أنا إيش اللي تتطلق واللي تتطلق من زوجة وبينه أولاد وبينهم كذا.
0: صحيح.
2: الله مستعان. كيف يعني مش معقول؟ صح ولا لا؟
0: صحيح. يعني احتراما للشخص اللي كنتي معاه، احتراما للأبناء اللي بينكم. يعني طبعاً. مش حلوة إنه في حقهم إنه مثلا يقول لهم أمك عملت حفلة طلاق لأنها انفصلت من أبوك. يعني الأفضل إنه هذه المواضيع بشكل عام يا عم رياض تكون خاصة.
2: أيوة صح. مش معقول يعني صح. يعني أنا أشوف إنه يعني ضد يعني إلى القلب. يعني ضد إلى القلب بصراحة. هذا مش منطق ولا عقل ولا دين ولا بصراحة ولا شرع ولا أي حاجة. ما فيش حاجة تقبله أقسم بالله العظيم. ما لا يقبل لا يقبل بجد. يعني عليه بصراحة أنا أنت هذه يعني إيش كميه مش عارف أسميها بصراحة. يعني جد جد تعمل دين بصراحة معقول. يعني إذا عملت كذا يعني لأن حتى لو عملت يعني إيه ليش ما تكوني إيش ما
0: يعني الحفلات كمان هذه كمان بتكون فيها طبعا كثير من العبارات انه باي باي مع السلامة وغير انه كمان الثيمات وكيف انها تخلصت من علاقتها السابقة. يعني مش بس حفلة بتكتفي كذا بالقريبين، لا الان كمان تطورت المواضيع، اصبح قاعات واصبح في احتفالات وعزايم.
2: انا شفت يا علي شفت انا في موريتانيا اقسم لك بالله يعني ايش الفرح؟ الفرح من غير حتى ما تغمش الطلاق.
0: الله يسعدك عم رياض وانا بشكرك على مشاركتك.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. الله يسعدك. شكرا لك. في امان الله. إذن مستمعينا الكرام، العم رياض بيشوف أنه هذه الاحتفالات من الأشياء الغير مرغوبة والغير صحيحة في المجتمع. ليش؟ لأنه يجب أن يكون في احترام كذلك للأبناء، يجب أن يكون في احترام للشخص الذي كان ما بينكم من قبل تربطكم علاقة. خلونا نشوف صديقنا أحمد اللبناني كيف بيشوف وكيف بينظر للموضوع. ألو مرحبا. يا مساء الخير.
3: يا مساء الخيرات.
0: كيف الحال؟
3: يا مسالين.
0: الله يسعدك. يقول لك شر البلية ما يضحك، في المواضيع تضحك.
3: الموضوع ضاع.
0: ايش رايك صديقنا احمد؟ ايش رايك بحفلات الطلاق؟
3: كيف الصحة؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
3: نحمد الله ونشكره. تحية للتحية للطاقم، تحية للمشاركين والمتصلين حبايبنا.
0: الله يسعدك.
3: يبعث لكم الصحة والمصالح.
0: امين يا رب.
3: الله يستر يا علياء. بكره بعده يسوون لنا احتفال بالوفاة. مشكلة كبيرة دي.
0: صحيح.
3: لأنه عند الله سبحانه وتعالى أبغض الحلال عند الله
0: الطلاق.
3: من بيجي يتفرح بالطلاق؟ ولكن نقول هكذا إنه المرأة هي اللي تحتفل. ليش ما يحتفل الراجل؟ لأنه المرأة تغطي هذا، بيقع عليه انتقادات، بيقع عليه إنه فشلت في حياته، تتظاهر.
0: يعني أنت بتشوفه إنه تتظاهر من خلال هذه الحفلة إنه تثبت انها مثلا الاقوى او انه هي الاجرى او انه
3: وانها ما فشلت وانها هي اللي تخلصت منه وانه وهي مجروح من الداخل. بس من شان لا ينتقدوها ويجلسوا يتخافسوا عليها تحاول تعمل الضباليطة بكيف ما أمكن بأنها ناجح وهي اللي تخلصت منه وهي المدري إيه وهي لا زالت عزيمتها قوية. وصدقينا ما فيش حرمة مهما كان حتى لو عيشتها نكد ترضى بالطلاق يعني وبتعيش حياة سعيدة بعد الطلاق. المطلقة حالتها
0: لكن ممكن إذا كانت العلاقة يا صديقنا أحمد يعني صعب إنه يستمروا فيها مع بعض يعني خلاص يوصلوا إلى أقصى درجة يعني ما عاد يقدروش إنهم يتفاهموا.
3: والله قال الله سبحانه وتعالى تزويجهم معروف
0: أيوة أو تسريحهم بإحسان صحيح ولكن
3: أيوة هذا أيوة عند اللي فهم الدين وبعدين ذي حالات من النادر ما تحصل عند الناس الواعين اللي فاهمين لكن انه المشاكل بسيطه المشاكل الامور كبرت ما في صفات ما دخلوا من هنا هذا اذا بندوا الطريق هم
0: يعني انت بتشوف انه كمان الان اسباب الطلاق اصبحت اسباب تافهه يعني كثير احنا بنسمع حالات طلاق كثيره يعني من قبل ايوه من قبل كان في صبر لكن الان تكون موضوع جدا بسيط وطلبت الطلاق او انه طلق الزوج ما حد عندهم صبر تشوف انه ما فيش معاهم صبر او انه الوضع الضغوط او كيف
3: اقول لك القاضي في المحكمه تمسع بالزوجة ذي الأرض مستعبه لأن شكاويها تافهة ولما توصل إلى المحكمة وجت على يد قاضية الله يعينه أن حرمة بحرمة
0: احنا أنا فاهمة بس احنا ما نشتش انه الان نخلي الموضوع انه كل اسباب الطلاق ممكن تكون الحرمة لانه كمان في بعض الرجال
3: لا
0: يكون
3: لا في
0: ايوه
3: كله الحرمة الراجل اكبر مخنبس
0: صحيح
3: لكن احنا بالنسبة للبيوت نعرف انه المرأة هي اللي تتحمل كثير. اول حاجة اذا صبرت تتحمل عناء حتى لو ما فيش اي حاجة تتحمل عناء البيت تتحمل شغلة البيت البيت مشاغله كثيرة تربية أولاد
0: صحيح.
3: طبيخ تصبين رفاع تركي يعني ما تنتبهش لنفسه كل يعني جهد الجهيد على البيت
0: صحيح.
3: هذا في ذي الحالة البسيطة ما فيش تسامح وعدم في احتفال عادة.
0: هل نقدر نقول إن الاحتفال هذا بسبب تقليد الأعمى للعادات دخيل على مجتمعنا لعادات أخرى أصبحوا بيحاولوا بقدر المستطاع إنهم يقارنوا حياتهم بذول الأشخاص ويقلدوهم؟
3: شوف بقول لك حاجة الحرمة خليها قاعدة هذه وجهة نظري أنا وحسب ما أرى في المجتمع حولي.
0: أنت حامل يوم على الحرمة
3: الحرمة تنكسر مهما كان تنكسر. أول حاجة شوفي نادرا ما يقع على زواج الشيء الثاني يعني الأنظار عليها أنها مطلقة فهمت سمعت عليها يعني ظلموها المجتمع يعني
0: المجتمع
3: ظالم.
0: صحيح
3: المجتمع ظالم لهذا يعني يعني حالتها يأس يعني حالتها محبط وتجلس تخافسوا عليها طلقت انت مجنون بتزوج مطلقه
0: مع انه المطلقه لا يمكن يعيبها شيء وممكن انها تبدا
3: لا
0: حياه
3: لا
0: جديده
3: لا ولا فيها شيء يكون زواج ثاني زواج ثالث
0: صحيح
3: ايش احسن
0: صحيح.
3: في بنات تزوجوا رقم ثلاثه وعاشوا حياه سعيد يعني 20 سنة 30 سنة وهم ماشيين فل
0: صحيح.
3: ولكن بالنسبة للما نقيس الراجل عن المرأة الراجل ما فيش عيب عليه في الطلاق قال عليه يتزوج
0: لأنه مجتمعنا أصلا هذه النظرة على المجتمع أنه دائما عيب للمرأة
3: هو قال الرجل يسيطر سيطرة الرجل على المرأة
0: فاهمك فإذا أنت لا شكرا الله يسعدك صديقنا أحمد شكرا لك
3: يلا شكرا
0: في أمان الله. إذا مستمعين الكرام كمان صديقنا أحمد بيشوف أنه احتفالات الطلاق هي برضه من العادات الدخيلة على مجتمعنا وأنه يجب أن تتم هذه الأشياء بسرية خاصة باحترام كل واحد يحترم الطرف الآخر. تكلم عن النظرة المجتمعية القاصرة دائما التي تنظر إلى المرأة المطلقة بنظرة جدا يعني قاصرة فممكن أنه كثير من النساء زي ما قال تحاول أنها من خلال هذه الاحتفالات انه تظهر انها اقوى وانها يعني هي يعني كانت المنتصرة وهذه الاشياء. فخلونا نستقبل اتصال نشوف كمان وجهة نظر صديقنا فتحي بالموضوع كيف. الو مرحبا.
4: مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
4: ما فلنبتدئ من البرنامج اللي الموضوع عن حفلات الطلاق صح؟
0: أيوة عن حفلات الطلاق.
4: هذا السؤال موجه لأخواتنا والذين لم يحالفهم الحظ
0: في استمرار.
4: هي أصلاً عندما تحتفل بمناسبة دمار أسرة إيش تستفيد؟ علمة تدمر أسرة وظلت تبنيها لمدة سنوات يعني هذا شيء وتحملت وتحملت الأشياء الكثيرة من تعب وتربية هؤلاء الأولاد والأطفال كده وتحملت مشاكل الزوج وهمومه وكل شيء يعني قد تكون 80 لأنه في مشكلة 70-80% النجاح الأسرة الزوجية هي تحمل على عاتق المرأة. طيب بما يكون بعد هذا المجهود كله وقد ينتظر بعد 4-5 سنوات مثلا ان الاطفال يكبروا في سن مراهقه وتكون يعني خلاص في فجاه تقوم تحتفل من بيصدرها انها مبسوطه او تكون هل هذا غباء؟
0: هل بتشوف انه هي بتتظاهر بانها مبسوطه من خلال
4: هذا الظاهر بايه شفت اسمي هذا اكبر دليل انها اضعف من الضعف نفسه.
5: اعلانك معنا انتشارك مضمون
6: انتشارك مضمون.
5: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع
6: كل مستمع.
7: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
8: الجو اليوم حالي في المقهى لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
9: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك تجربة لا تنسى
8: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
9: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، وما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن حفلات الطلاق. وحينما يتحول الطلاق إلى احتفال، فإيش بيقول المجتمع؟ والكثير من المشاركين والمتصلين كانوا ضد هذه الاحتفالات. خلونا نستقبل اتصال ونشوف رأي الأستاذ محمد فضل حول الموضوع ونقول ألو مرحبا. ألو ألو أستاذ محمد فضل.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا. مساء الورد. مساء الورد.
1: كيف حالك؟
0: نسمعك.
1: ألو تسمعوني؟
0: أيوة نسمعك.
1: يلا بالخطب قاعد صعوبة قاعد خطب الخطب هذا مرات ينقطع.
0: نسمعك تفضل.
1: لا تسمعوني؟
0: أيوة نسمعك. أستاذ محمد فضل إحنا نسمعك. ألو. انقطع الاتصال، يا ريت ترجع تواصل فينا استاذ محمد فضل وتشاركنا رايك في هذا الموضوع، لانه رايك اكيد مهم في هذا الموضوع. طبعا مستمعينا الكرام، فتحي تطرق لي كثير من المواضيع وتكلم عن دمار الاسره بشكل عام والضحيه الصامته اللي هم الاطفال. خلونا نستقبل اتصال نقول الو مرحبا. يا مساء الورد.
1: ألو
0: أستاذ محمد فضل. ألو. إحنا نسمعك.
1: بنحاول أتكلم كلمتين قبل ما ينقطع.
0: اتفضل اتفضل.
1: هذا الموضوع صراحة دخيل من بعض دول الجوار، حتى ما دخيل عليه ما شاء الله إسلام دول عربي ولا إسلامي ولا كثير من دول العالم. أولا أثر السلبي على الأطفال درجة أولى، على الأطفال لما يشوف احتفال الأم ولا أبنه بالطلاق، يعني هذا نشاد يغش فيهم عقيدة خاطئة بطريقة خاطئة، وتشجر حتى على الطلاق كمان أنفسهم طريقة خاطئة جدا جدا، ولا لها علاقة لا إسلامية ولا أوروبية ولا حتى أجنبية. هذه دخيلة من دول للأسف كل سنة تحصلنا ظاهرة سيئة، فهذا بيسيء أكثر ما يفيد، ونرى أنها ظاهرة سيئة ونجنبها. لا حكم فيها، لا شرع ولا عرف ولا أخلاق ولا ما في شيء. لما يقول لك إمساك معروف أو تطليق بإحسان، نتفرض أن هذه الأمور الدخيلة هذه خاطئة خاطئة، فيها تشهير أكثر ما هي تقدير. أرى أن هذه الأمور تحاربها جدا، لأن أصبحت الأمور صراحة تلقى عنها طريقة غير مؤدبة. يفترض أن يكون طلاق بين اثنين حتى لو كان واحد منهم خطأ، يكون ذل الاحترام بينهم. أولا ما قلت شعارة معاوية.
0: صحيح.
1: شلع أطفال على الأقل اللي يقوم بينهم. أنا أشوف ناس تطلع والله يظلوا سلام عليكم وتواصلوا وما فيش حاجة فيها يحصل خلاص.
0: صحيح.
1: حتى كانوا متعلمين، لكن هذا الاحتفال وهذا الظاهرة الخاطئة أنا أعتقد أنها غير أخلاقية.
0: صحيح.
1: أنا خايف أن ينقطع الخط، أنا لو خسرنا
0: إحنا بنشكرك
1: وأظلم طيب وحاول معكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: تحية المصريين ناصر من أبيان.
0: تحياتنا. شكرا لك أستاذ محمد فاضل. شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لمشاركتك. وطبعا اتفق الأستاذ محمد فضل مع المتصلين السابقين، وبيشوف أنه العادة هذه عادة دخيلة علينا، بالإضافة إلى أنه كمان زي فتحي ركزوا على الضحية الصامتة اللي هي الأطفال، يعني بالذات إذا كان في أطفال إيش بيكون شعورهم لما أمهم بتحتفل بالانفصال، أو حتى أبوهم، لأنه كمان الآن أصبح الرجال يحتفلوا بالانفصال. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. يا مساء الورد.
2: يا مساء النور عليك يا الياس.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أم حمزة، كيف حالك؟
2: تمام يا حبيبي، والله كعادتك المواضيع حلوة هذه الاجتماعية.
0: اتفضلي نسمعك.
2: أيوة. شوفي هو زي ما قالوا الكل، يعني على المسألة الطلاق أن نحتفل فيه وعمل، يعني هذا مثلا إذا ابتليتهم فستروا، يعني خلاص قضية، يعني اتطلقت وكذا، ما فيش داعي لنشر هذا الشيء. هذا زي ما قال سيد محمد فضل وغيره، أنه هذه بقى دخيلة زي أي حاجة بدأت نحن ندخل عندنا، أو أصبحنا نستورد الحاجات السيئة الحاجات المش حلوة أصبحنا نقلدهم. يعني أما على المرأة لما تتطلق فهو أبغض الحلال عند الله صحيح، لكن خرجت من زوج جاهز، يعني انتصرت على نفسه إن سيبت زوج من ذله إهانته وخيانته، يمكن مش كل مطلقة يعني سيئة.
0: صحيح.
2: مش كل امرأة سيئة لا. وبعدين مع احترامي للأستاذ أحمد لما قال إنه الرجال لو يطلق ما عليه السمعة، منه خلت؟ يعني لما بيطلق بيجي يتزوج واحدة تانية وطلق بيجي يتزوجها برضه تصيبه السمعة. أكيد. كيف أنا بعطيه بنتي واحد سيء سمعكم
0: يا أم حمزة، ولكن مجتمعنا مجتمعنا للأسف يعيب المرأة ولا يعيب الرجل.
2: هي هذه المشكلة
0: ولا هو كمان ليش طلق؟ أكيد فيه مشكلة كمان برضو كمان هو يعاب.
2: ما فيش هرمة بتخرب بيتها خصوصا معها أولاد.
0: صحيح.
2: إلا إذا كانت عايشة أرملة في بيت زوجي. يعني دفنها بالحياة خلاها تعيش إن أرملة. خلاها يعني في أزواج يعني إيش أقول لك، في أزواج لا يطاقوا، في أزواج عليهم سلبيات وأخطاء كثيرة وتتحمل. ما فيش حرمة تخرب بيتها بيده، بس لما تكون خلاص قد وصلت للنهاية. صحيح. قد وصلت للحد المعقول
0: وأعطت فرص
2: ضعفت وزبطنا وخالت خلاص يعني نجت بنفسي. زي أنا أشوف إن اللي تتطلق من علاقة سامة أحس إنها قوية، أنا أحس إنها امرأة قوية اتخذت قرار قوي وبتدفع ثمنه بالمجتمع، لكن هي بقدرته وهي بأسلوبه وهي بوقفته بالمجتمع، هذا هي اللي بتحدد نظرتها داخل المجتمع.
0: أكيد.
2: إذا كانت محترمة ولا كانت سيئة.
0: أكيد.
2: هي بتحدد وقفتها داخل هذا المجتمع.
0: أكيد.
2: أما إنه الاحتفالات وده لا يمكن يعني نوصل. الآن في بنات عاملين كل هذه تقليعات جات علينا، وزي ما قلت لك نحن نستقطب أصبحنا الآن الشيء السيء
0: للأسف.
2: الشيء السيء داخل اللي يجينا من برا من دول الخليج واللي زيهم
0: للأسف.
2: نحن أصبحنا نقول عادة سيئة بس
0: للأسف هذا هو اللي
2: حاصل. هذا الشيء يعني.
0: أنا بشكرك أم حمزة.
2: شكرا لك
0: عزيزتي، في أمان الله. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، فعلا يعني زي ما تحدثت أم حمزة، المرأة عندما تطلب الطلاق يعني زي ما تحدثت من قبل، إحنا لا نعلم ما تعاني أو إيش الشيء الذي عانته. وزي ما تكلمنا موضوع الطلاق هذا يعتبر شيء شخصي، وممكن إن هي وصلت إلى مرحلة ما تقدرش تكمل حتى لو معها أبناء. ليش؟ لأن الطرف الآخر مش عاطيها أي حقوق ولا عاطيها أي احترام، فهي حاولت أنها مثلا تصبر، حاولت أنها تعطي فرص، لكن وصلت إلى طريق مسدود. وكذلك لا نلوم، لأنه كمان في بعض الرجال ممكن أنه كذلك يعانوا من بعض النساء، ولكن إحنا نتحدث عندما يتحول هذا الطلاق وهذا الانفصال إلى احتفال دون مراعاة حتى للأطفال، دون مراعاة للأطفال. إيش حيكون شعور الطفل لما نشوف مثلا أبوه محتفل بالطلاق وأمه محتفلة بالطلاق؟ أكيد هذا الشيء بيأثر عليه، أكيد إنه بيأثر على حياته. مثل هذه الأمور مستمعينا الكرام بتأثر بشكل نفسي على الأطفال.

هل بنشوف مستمعينا الكرام ان احنا اصبحت او اصبحنا امام تغير ثقافي؟ هل فعلا المجتمع تغير؟ تعاطي الناس مع مثل هذه المواضيع تغيرت، او انه طريقة التعبير كمان ممكن تغيرت؟ كذلك المحيط بشكل عام بيأثر بشكل كبير جدا. ممكن يعني في بعض النساء ممكن لا ترغب بالاحتفال، ولكن المحيطين بها من صديقات، من أقارب، من كذا، ممكن إنه يقنعوها أن تقوم بمثل هذه الخطوة في يعني في سبيل مثلا إنها تعاند، في سبيل إنها ترضي نفسها، أو في سبيل إنه يقولوا لها هذه وسيلة للتعافي، وهذه ممكن يكون شفاء نفسي لك، وإنك يلا أنت تخلصتي من علاقة سامة فأنت لازم تفرحي بنجاحك وا وا وا وا وا. فممكن إنها تتعرض للكثير من المؤثرات المحيطة فيها. كثير من الأشخاص ممكن يعتبر هذا الشيء هي حرية شخصية، فأين تقف حدود هذه الحرية الشخصية مستمعين الكرام عندما يتم مشاركتها وبشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما تبدأ تنتشر؟ أكيد أنه في المجتمع عندما يتم التعود على مثل هذه الاحتفالات يصبح المجتمع متقبل لهذه الأفكار، وبالذات إحنا في زمن الآن أصبح التقليد شيء أساسي. أصبح الناس بيقارنوا حياتهم بحياة الآخرين وبيرغبوا إنهم يعملوا زي ما عملوا الآخرين. فبعد فترة من الزمن بنشوف إنه زي هذه الأشياء أو بعض الظواهر التي بدأت تنتشر في مجتمعنا أصبحت عادية. ليش؟ لأنه المجتمع تعود عليها، المجتمع تعود على إنه يشوفها بشكل مستمر، فيبدأ يشوف مثل هذه الظواهر ظواهر عادية وإنه الكل بيقوم فيها.

0: خلونا نستقبل اتصال من الأستاذة منى ونشوف رأيها في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نقول ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا أستاذة منى، كيف حالك؟
1: أستاذ مساك عليا، الحمد لله حبيبي خير، وإن شاء الله تكوني بخير.
0: الحمد لله،
1: يعطيك العافية. إن شاء الله.
0: تفضلي عزيزتي، الله يعافيك.
1: في سؤال محدد هو للموضوع ولا نتكلم بشكل عام؟ يعني
0: هو سؤال، احنا بنتكلم، خلينا نتكلم عن موضوع احتفالات الطلاق. يعني لما بنجي مثلا نتناقش بيقولوا انه مثلا هذا الشيء وسيلة للتعافي، بالذات لما تكون المرأة تطلقت من علاقة سامة فتقول لك انا حابة احتفل بانهاء سنوات من حياتي، كنت فيها معذبة، كنت فيها معنفة. فانت بتشوفي انه هذا ممكن يكون مبرر لانتشار حفلات الطلاق اللي بدأنا نشوفها بالآونة الأخيرة؟
1: ابدا يا ليا، انا اشوف انه هذا الموضوع يمكن هو نفسي معكس نفسيا اكثر على المراه من انها تخرج من العلاقه السامه بمخرجات ايجابيه. يعني انا اذا اتعافى ممكن اني اشغل نفسي بعمل، ممكن اشغل نفسي بشيء ايجابي. الحفله هذه مجرد حفله انيه ساعات محدده، يمكن انت تحسي ان هذا الشيء بيخليك تتشافي، اللي بتشافه ما بتشافاش يعني ساعتين او ثلاث ساعات او تحضير حفله.
0: صحيح،
1: ابدا. انت لما تتشافي معناته انت بتحتاجي لفتره طويله لمساحه من التنفس من هذه العلاقه الخانقه او السامه اللي انت ضليتي سنين يعني فيها او فتره معينه. فانت لما بتخرجي من العلاقه السامه هذه لازم انت تواجهي مجتمع.
0: صحيح،
1: تعرفي انت ايش الاشياء اللي انت بترضي نفسك. وكمان نحن من النوع اللي مجتمعنا بيفرض اشياء او المجتمع بيفرض اشياء لازم انت تتاقلمي او تتعايشي مع هذه البيئه المجتمعيه الموجوده. فهنا انا بشوف المسببات، الاشياء اللي هي كانت عندي مشاكل، اللي كانت عندي الاشياء اللي هي ضايقتني في هذه العلاقه. بخرج بعض مثلا في عمل مثلا يا علي، انه كانت مشاكل زوجيه بسبب عمل، انه مشتاش يعني تعمل، انه اشتهي تجلس في البيت، انه ممكن انا ادور على عمل مناسب لي واخرج من هذا الشيء. ممكن كان مشكلاني ويعنفني وكذا، انا الحمد لله تخلصت من هذا الطاقه السلبيه وبعمل لي صديقات كويس، بعمل لي عمل معين، مش طمانين اني بعيش مع اسرتي مع الناس اللي محبين لي. ممكن الجا الى كتابه اشياء اخرج بطاقتي من العلاقه السامه هذه، بعمل لي صفحه معينه واكتب نصائح أشياء للنساء أو للناس عن العلاقات البيئية تواجه مثل هذه المشاكل. يعني أنا أستفيد وأفيد كمان. أما الحفلة هي أشعر أنها لا لها علاقة في نفسيتنا كنساء عندما نخرج من علاقة تامة.
0: أستاذة منى، في بعض الأحيان في البعض عنده نوع من المكابرة، ممكن كثير من الفتيات تكون حزينة أنها أنهت العلاقة، ولكن كنوع من المكابرة وأنها تثبت مثلا للشخص هذا أو تثبت لعائلة الشخص أنها غير حزينة أو كذا، ممكن زي ما قلت المحيطين يأثروا عليها. عملي حفلة،
1: أيوة،
0: وريهم بعد الساعات الحفلة هذه تلاقيها مقطعة نفسها من البكاء. أكيد أنه بتشوف يعني بتدرس بكرة كيف حتكون حياتها، الضغوط اللي حتتعرض لها. فزي ما قلتي هي عبارة عن مشاعر كذا لساعات بسيطة ومن بعدين
1: وتنتهي.
0: أكيد
1: أكيد أكيد. يعني هذه النقطة كنت بذكرها لك الآن، لأنه أنا فعلا أشوف أنه كله مظهر. يعني أنت من الداخل أمرك ما بتتعافي وبتكوني مكسورة، إلا جانب أنت داخل بتكوني ضعيفة. أنت تشي تكوني قوية عزيزتي المرأة، مش بالحفلة هذه.
0: صحيح،
1: أيوة أيوة. وليش يا عليا ما كانش الرجل يعمل الحفلة حق الطلاق؟ كانت المرأة دليل على ضعفها، وأنها تشي تكابر على قولتك وتظهر بأنها أنا يعني أنا تقويت، أنا تخطيت. لا، هذا مش تخطي. التخطي كمان انه نحن ومن حولنا نخرج بمخرجات يستفيد منها الاخرين. انت بكره بنتك صديقتك بتتضرر منك. انا اعتقد انه مع الاسف احترامي للنساء انه شيء مسيء لنا ان احنا يعني نعبر عن فرحتنا وتخطينا العلاقه السامه والطلاق بان نعمل حفله. ليش؟ وعاد بعضها بتجيب صور بتقطعها واللي بتعبر. ليش؟ يعني شيء سيء جدا. او بتلبسي ابدر ما عندك وتتنظري بنظر طيب وانت من الداخل مكسورة. لا، انت اذا تشي تتخطي وتتعافي عالهي ما بداخلك من كسور وجروح عشان تقدر تواجهي المجتمع وتواجهي عائلتك.
0: انجحي، وريهم نجاحك بدونه، وريهم
1: بايش، ايوه
0: ايش انت حتسوي. صحيح،
1: أيوة الحفلة أعتقد أنها هي عبارة عن حاجة أنية وحاجة يعني كمظهر وحاجة بالعكس العكس عليك سلبيا ونفسيا وظاهرة مجتمعية سيئة وقد تثير الكثير من يعني الركاسات النفسية على البنت هذه واللي حولها. وصدقيني عليها حتى اللي بيخرجوا من هذه البنت ويتكلموا عاملة نفسها بإيش فرحانة كذابة دي داخل بتلغي لأن أمره ما بيكونش تعبير عن قوتك وإنجازك إلا بمدى طويل وأعمال على الواقع
0: أكيد.
1: من الداخل يا جماعة.
0: أكيد شكرا لك.
1: شكرا حبيبتي وأتمنى السلامة للكل. شكرا
0: آمين يا رب. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا.

إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدثت الأستاذة منى، يعني حفلات الطلاق هذه التي تقوم بها البعض من النساء في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة، قد لا تكون النساء أصلا هي راضية عنها، وقد تكون الاحتفالات هذه أو الابتسامات أو الضحكات أو كذا هي ظاهريا فقط، ولكن في داخلها قد يوجد الكثير والكثير من مشاعر الحزن، مش على أنه فراق هذا الشخص قد ما هي مثلا المشاعر أنه انتهت علاقة ما كانتش حابة أنها تنتهي بهذه الطريقة، حتى أنه ممكن يكون في خوف كبير مما سوف تواجهه هذه الفتاة فيما بعد. وزي ما تحدثت الأستاذة منى أنه أنت تستطيعي أنك تحتفلي من خلال أو تتعافي من خلال أنك تشوفي نفسك، تعالجي نفسك، تحاولي أنك تركزي على أشياء يمكن أنت ما قدرتش تركزي عليها وأنت مرتبطة، تحاولي تبني نفسك، تحاولي تأسسي نفسك من جديد، تحاولي تنجحي بنجاحك بعملك بكل شيء أنت حتقدري أنك تثبتي نفسك. أما في حفلة قد تكون مدتها ساعتين ثلاث ساعات، ومن بعدها عندما يروح كل المعازيم تجلسي تقطعي نفسك من البكاء، فأعتقد أنه مش من الشيء المفضل أو الشيء المقبول أنه تقومي بعمل مثل هذه الاحتفالات، وبالذات أكيد قلنا إذا كان في أطفال موجودين، مراعاة لهؤلاء الأطفال ومراعاة المشاعر هؤلاء الأطفال يجب أن تتوقف.

كيف الدعم؟ الدعم إن إحنا نكون بجانب الشخص هذا، إن إحنا نظل معاه، إن إحنا نسمعه. مش إنه الدعم إن إحنا نعطيه أفكار أو نقول لها يلا فعلي كذا سوي كذا، أنت لازم تغيضي، أنت لازم تعاندي، أنت لازم تبيني له إنه أصلا خسر حاجة كويسة وإنه خسر إنسانة وا وا وا وا وا وا وا. أنت بالحفلة هذه مش ممكن إنك تعبري عن هذا الشيء، ولكن زي ما قلنا أنت حتستطيعي توصلي لهذا الشيء من خلال تفكيرك بنفسك أكبر، من خلال مساعدة نفسك أنت على أنك تتجاوزي هذه المرحلة وتتخطي هذه المرحلة حتى تصلي إلى مرحلة

0: إذن مستمعينا الكرام، ما بين المؤيد وما بين المعارض لمثل هذه الظواهر التي بدأنا إحنا نشوفها وبشكل كبير جدا في مجتمعنا، نلاقي إنه الاحتفال بمثل هذه الأمور هي تعد من الأمور التي لا يتقبلها المجتمع، نظرا لما ممكن إنه تتسبب من آثار نفسية إن كان للشريك أو إن كان حتى للشريكة أو كان حتى للأطفال. كذلك نتيجة لما قد يترتب عليه من انتشار ثقافات جديدة، ثقافات يعني مختلفة عن عاداتنا، مختلفة عن تقاليدنا. وكذلك احنا بنشوف انه العوامل المتسببة في انتشار مثل هذه الاشياء، هو الاول انه في كثير من الاشخاص عندهم حب للتظاهر وحب للظهور، وكذلك بنشوف انهم بيقوموا بمحاولة للتقليد الكثير من الاشخاص، وهذه من الاشياء الغير صحيحة، انك انت لا تقارنش نفسك بحد، انت لا تقارنيش نفسك بحد، مش لازم تكوني زي المشهورة الفلانية اللي عملت حفلة، مش لازم تكوني أول واحدة عملت حفلة طلاق لما اتطلقت، مش لازم انت تعرضي وتعملي الحالات عشان يقولوا واو هذه المرأة قوية، هذه المرأة جبارة قدرت تطلق واحتفلت كمان بطلاقها. وزي هذه الأمور مستمعينا الكرام دائما احنا بنقول انه طالما ارتبطتم وكان بينكم علاقة، ممكن يكون بينكم أطفال وعشتم سنوات مع بعض، المفروض عندما يتم الانفصال إنه كل واحد يحفظ كرامة الآخر ويحترم الخصوصية التي كانت بينكم، و يعني تنفصلوا بكل احترام إن كان من الطرفين، من طرف المرأة حتى وكمان من طرف الرجل. وركزوا، أو أهم شيء لازم أنتم تطرحوه في أولوياتكم بعد الانفصال أطفالكم، وكيف أنتم تحاولوا بقدر المستطاع أنكم تربوا أطفالكم في بيئة صحيحة وتهتموا أكثر بنفسيات أطفالكم. إحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، شكرا لكل مستمعينا اللي شاركونا آراءهم في هذا الموضوع. إن شاء الله لاقونا بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت في حلقة جديدة. وحابة أنوه لمستمعينا الكرام إنه إن شاء الله بإذن الله غدا برنامج استراحة الظهيرة حيكون من الساعة 1 ظهرا. طبعا هذا الشيء كان نزولا لرغبة المستمعين في إنه يكون وقت البرنامج في هذه الساعة. إذن كونوا على موعد مع
1: مسي على الحبايب
2: 88.9
1: حلوه والسكر في
2: الجسم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
2: 88.9
4: اليوم اهم شيء الليله تعدي
5: عقارب

الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا

0: 88 9 عادلها حلوة حلوة تنباس بيها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
0: عدنية اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، ورحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث حلولا عاجلة لوقف طفح المجاري وتحسين خدمات الصرف الصحي. مدير عام البريقة يناقش مع اتحاد الجمعيات سبل التعاون المشترك. وزير الصحة يدشن حملة توزيع الناموسيات على مخيمات النازحين. وكيل الصحة يبحث مع ماريس توبا تعزيز مشروع الدعم مقابل الأداء. شركة الغاز تؤكد استقرار إمداد الغاز المنزلي في عدن والمحافظات المحررة. رئيس جامعة تعز يشكل لجنة لمراجعة رسوم سكن الطالبات. وأخيرا وزارة الصناعة تناقش فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ خلال اجتماع موسع مع مديري المديريات وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي وسبل معالجة طفح المجاري المتكررة. وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للمعالجات العاجلة والمستدامة مع التشييد على تكثيف الرقابة ومحاسبة المتسببين في إلقاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحي، وتعزيز المتابعة الميدانية لتحسين الخدمات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. التقى مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية فريقا من اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية والتنموية لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستعرض الاتحاد أبرز أنشطته ومشاريعه الإنسانية والتنموية، فيما أكد الداودي استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة بما يسهم في توسيع التدخلات المجتمعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بتعاون مع منظمات الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة حملة توزيع 822 ناموسية مشبعة بالمبيدات للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، وتشمل الحملة نحو 622 مخيما للنازحين في مختلف المحافظات ضمن جهود مكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض وتعزيز الوقاية الصحية. بحث وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب الحيدرية مع ممثلي منظمة ماريس توب تعزيز مشروع الدعم مقابل الأداء في مرافق صحية بعدن ولحج وحضرموت وتعز، واستعرض اللقاء نتائج المشروع في تحسين جاهزية المرافق وجودة الخدمات وآليات المتابعة والتقييم، مع التأكيد على استمرار التنسيق وفق مؤشرات أداء واضح. أكد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز إن إمداد الغاز المنزلي إلى عدن والمحافظات المحررة تسير بصورة طبيعية وفق جداول التحميل والنقل وحصة كل محافظة، وأوضح أن الإمدادات مستمرة خلال فترة صيانة المعامل في صافر، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانجراف وراء الشائعات التي قد تتسبب بأزمة مفتعلة. وجه رئيس جامعة تعز البروفيسور محمد الشعيبية بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة رسوم سكن الطالبات وآلية احتسابها والجوانب المالية والتشغيلية. وتهدف الخطوة إلى تحقيق التوازن بين استدامة الخدمات وتحسين جودتها مع مراعاة الظروف الاقتصادية للطالبات، مؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة. وأخيرا ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية بشأن السكر البرازيلي من علامة يوبية لحين استكمال الفحوصات المخبرية، وأكدت الوزارة أن الإجراء احترازية ويخص المنتج المحدد فقط، مشيرة إلى سلامة بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة وفق وثائق هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.

0: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ما فيش دخول غير لما اعرف الاول اتأخرتوا ليه.
2: ما شفتيش اللي حصل لنا النهاردة يا مامي؟ تخيلي لسه هنرجع قبل ما عدنا، قبل ما عدنا ده فتحية يغمى عليها ونضطر نوديها المستشفى.
3: ايوه فعلا يا طنط، ده فتحية اغمى عليها واضطرنا نوديها المستشفى.
4: قصري يا بني ادمه شوية، ده فتحية دي تبقى مامتك وبعدين انا هقول عليها دادا، انت تقولي عليها ماما.
3: صح.
2: تخيلي يا طنط، تخيلي ماما، امي يا نربتنا يا ست الكل اغمى عليك يا حبيبتي يا ماما.
4: ايه الاوفر ده؟ هو انت يا كده
2: وبعد ما اغمى عليها، تخيلي بعد ما اغمى.
3: هو ايه اللي حصل بعد ما اغمى عليها؟
1: فتحية لسه مكلماني من 5 دقايق علشان تطمن عليا.
4: ايه؟ ما هو اصل يا ماما مش دادا فتحية هي نفسها اللي اغمى عليها، اختها. ايوه اختها اللي اغمى عليها، اختها اللي هي تبقى خالة حسنى.
2: يا حبيبتي يا اختي، ده فتحية يا خالتي.
1: لا مش خالتك دي اللي انا عزيتكم في وفاتها من 2 سنين يا حسنى.
3: يا خبر اسود.
2: ما هي بقى تعبت بقى يا طنط، تصوري خالتي دي طول عمرها حظها قليل ويعني الدنيا منطشه معايا، يعني مش كفايه انها ماتت، لا تتعب كمان بعد كده. يا خالتي
1: تعبت بعد ما ماتت؟
4: طبعا يا ماما، عيب انت الدكتور ما تسأليش سؤال زي ده. مش دايما يقولوا الميت بيحس باللي حواليه؟ اللي يخليه يحس باللي حواليه ممكن كمان يخليه يحس بالتعب عادي.
1: انا اقتنعت.
5: سكار!
3: مين سكار ده؟ انت جبتوا جنين جديد اسمه سكار؟
5: هو انت جبتي سكار من المزرعه للفيلا يا مامي؟
3: هو انت خايفه من الجنين ليه كده؟ هو كان بيعبطك وانت صغيره ولا ايه؟
5: والنبي بلاش سكار يا مامي، بلاش سكار.
3: هو مين سكار ده؟ انت بقى سيبت ركبي
1: وراهم يا سكار.
6: دوختني يا عم الحاج فكري، ماسك صورتك وداخ بيها في المطار، ولا اللي بيدور على معزة شردة.
7: انت مين يا ابن انت؟
6: تكرار السؤال إهانة وتقليل من المكانة.
7: انا الصوت المجحش ده انا سمعته قبل كده.
6: بس ما تقولش صوت دي زوزوة عصافير.
7: ايوه افتكرتك، مش انت الولد اللي اسمك اوزو باين؟
6: عسل ليه يا باشا؟ اوزو ده الساحر بتاع السيرك، انا بوزو اللي كل الناس بتعوزه.
7: انا بقى مش عايزك ولا طايقك من اساسه،
6: رغم ان كنت جاي مقبل عليك بروح رياضية، بس براحتك خلي حبيبي على هواه لحد ما يجي ديله على قفاه.
7: قفا مين يا بني ادم انت؟
6: يعني انت القفا اللي زعلك والديل لا؟ على العموم والخصوص انا هقعد ساكت اشد بلاصتك وانت الخسران، لان فقدك ليا ملوش داية.
7: تقعد ساكت فيه؟ وانت هتقعد جنبي هنا ولا ايه؟ امشي.
6: ده مال الحكومة ودي كراسي الحكومة، يعني اقعد مطرح ما انا عايز. على فكرة بقى انا غاويت في السياسة وفاهم حقك كويس.
7: كسر حقك.
6: كسر حقك؟ ايه الكلام البذيء ده؟ ارتكوا فان القاعة قد ازدحم، بس برضه انا هريحك واقعد بعيد عشان خاطر طريق بيه. بس بقولك when you love me هتدور على بوزو مش هتلاقيه.
7: جاتك القرف؟
4: ايوه يا سونسون.
8: انت فين يا كندا؟ ايه يا بنتي اللي اخرك كده؟ ده المهندسين اللي مقدمين على الوظيفة وصلوا والمفروض كان الانترفيوهات تبدأ.
4: معلش قمت متأخرة وجسمي مكسر من جري امبارح.
2: ما تفكرنيش اسد، شويكار بتربيكي باسد؟
4: بقولك ايه يا سونسون، تعرفي ان لو بلغنا عن شويكار هيقبضوا عليها؟
8: ليه؟ رغم اني انا شايفة ان امك دي المفروض يتقبض عليها من غير ما حد يبلغ اصلا.
4: اقولك يا ستي ليه، الهانم مش بس مربية اسد في البيت، يطلقها علينا كمان، ودي متهيألي في هيجي سنة حبس.
8: سنة بس؟ طب ما تيجي بقى نحبشها شوية ونقول انها كمان طلقها على الجيران وعلى المرضى بتوعها في العيادة، تقوم السنة بقى تبقى 3 7 15 85 سنة ونخلص.
4: ونكذب يا حزنة؟
8: لا طبعا انا ما بحبش الكذب ابدا، وبعدين انا كنت بختبرك، بس بقولك ايه، ما تعمليها فعلا وتريحينا، امك دي بنت حلال وتستاهل قوي.
4: لا يا حسنى، شكلها وحش قوي اني ابلغ عن مامي، لكن ممكن ويجوز وينفع ان واحدة صاحبتي لسه عارفة المعلومة حالا هي اللي تروح تبلغ.
8: لا يا حبيبتي مش ممكن وما ينفعش وما يجوزش، عشان ساعتها هياخدوا منها الاسد، وشكر بقى مش هتغلب، هتبعت لصاحبتك حوت ازرق يبلعها، وانت ساعتها مش هتنفعها بحاجة. وبعدين كفاية بقى احلام وخلاصي، عشان هي فعلا هتبعت لنا حوت ازرق يبلعنا احنا الاتنين لو ما وصلتيش الشركة دلوقتي حالا.
4: طب بصي، لو اتصلت قولي لها كده جت بس هي في الحمام.
8: ما ينفعش يا فلحة، اولا انا ما بكدبش، ثانيا ما انت عارفة ان امك شويكار شايفة كل حاجة بالصورة في كاميرات الشركة، وبالنسبة بقى للصوت فالسيد ثروة عصفورة بيقوم بالتعليق والوصف التفصيلي.
9: وزي ما حضرتك شايفة يا شويكار هانم، السادة المهندسين وصلوا، ونتمنى للجميع أداء مشرف وروح رياضية عالية. زي ما احنا شايفين ملامح التوتر على الجميع، وزي ما احنا شايفين برضو عم جمعة بيقطع التوتر وداخل بصنية القهوة. عم جمعة داخل بالصنية، داخل، هل يا ترى هيوقعها زي كل مرة؟ داخل. يا سلام، الصنية وقعت كالعادة.
10: وقع يسأل عنها عم جمعة.
9: غيتك
10: كل يا زاروة، هي مش شايفة كل حاجة في كاميرات الشركة؟
9: شايف.
10: اما اللي انت بتشرح ايه؟
9: انا دوري زي دور المعلق الرياضي على ماتشات الكورة، تبقى شايف الكورة فين وشايف اللعيب اللي هيشوطها، وهو برضو يشرح لك الكورة فين ومين اللعيب اللي هيشوطها. وياريت بقى ما تعطلنيش. بعتذر لحضرتك شويكار هانم عن العطل الفني اللي حصل، ونعود تاني. وحب أقولك على معلومة مهمة، الأنسة كندا كل ده ولسه ما وصلتش الشركة، وبصفتي أنا الميقاتي الوحيد للمباراة هعتبر ده وقت ضايع. والسلام عليكم ورحمة الله. ونعود تاني. وحب أقولك على معلومة مهمة، الأنسة كندا كل ده ولسه ما وصلتش الشركة، وبصفتي أنا الميقاتي الوحيد للمباراة هعتبر ده وقت ضايع. والسلام عليكم ورحمة الله.
11: ماشي يا كندا، ماشي. أنا اللي غلطانة إني رحمتك من تحت إيد سكار امبارح.
12: معلش يعني يا دكتورة، وأسفة لو بتدخل، بس يعني أنا شايفة إن الأنسة كندا محتاجة منك شوية دلع.
13: وهي بوظها غير دلع باباها الله يرحمه، أنا بحاول أصلح نتائج الدلع ده.
12: لا بس ما تزعليش مني، أنت عصبية شويتين تلاتة.
13: بالعكس بقى، أنا عمري ما كنت عصبية. الشخص العصبي النيرف هو اللي بيتعصب منه لنفسه كده من غير أسباب، إنما أنا بتعصب بسبب الناس الأغبية اللي زي كندا. أنا بكره الغباء الغباء الغباء. الأغبية اللي زي كندا وزيك أنت كمان سايبة الزباين برا وقاعدة ترغي معايا في وسائل التربية الحديثة. اتفضلي.
12: زباين؟ مفيش زباين برا يا دكتور، هو احنا بيعيش لنا زباين؟ بالمناسبة ده جواب جالك النهاردة من النقاب.
13: في ايه الجواب ده؟ عشان انا مش لابسه النضارة.
12: ده استدعى من النقابة للتحقيق عشان المريض اللي حضرتك شلفطيه.
13: بكرة العالم يعتمد طرق الحديثة في الهلاك، وقتها بس الكل هيعرف قيمة شويكار السلاح دار.
14: الو. ايوه يا سونسو، خلاص انا وصلت، جهزي المهندسين اللي هقابلهم، حركة العربية في الجراج واطلع لك على طول.
8: يا بنتي عم جمعة عندك قدام الشركة، سيب له المفتاح وما تركنيش، اطلعي انت على طول يلا.
14: من امتى وانا بقامل لحد يلمس العربية؟ ويوم ما ادي المفاتيح لحد اديها لعم جمعة؟ عم جمعة اللي ما بيعرفش يمشي بالصينية هيمشي بالعربية؟ ما تخافيش انا مش هتأخر.
15: يا خبر اسود ومنية، مريت العربية طارت.
8: الو في ايه يا كندا طمنيني.
15: حيوان راكب موتوسيكل دخل في مراية العربية طيرها لي.
8: يا لهوي، العربية الانتيكة بتاعت ابوكي؟
15: هي.
8: طب والنبي اهدي يا كندا اهدي.
15: اقفلي دلوقتي، اقفلي دلوقتي عشان هو واقف القضاء.
8: يا كندا اهدي، بلاش جرايم على الصبح، اهدي عشان خاطر.
16: أنا آسف جدا بس أنت بتسوقي وأنت بتتكلمي في الموبايل وده غلط.
4: الغلط هو اللي هتشوفه بعينيك دلوقتي، ده لو لحقت تشوف حاجة أصلا.
16: يا ستي ما قلنا آسفين، وبعدين قولي لنا المراية دي بكام وأنا أدفعها.
17: سيبهولنا يا كندا هانم، أنا وعمال الجراس هنظبطهولك.
4: أنا مش عايزة فيه عظمة سليمة يا عم جمعة، أنا عايزاه يخرج من تحت إيديكم نخرطه للحمام.
17: قصدك حضرتك نخرطه للبط؟
4: بط حمام مش هتفرق، المهم مفيش حتة في جسمه في مكانها.
16: جرايا اخوانا انتوا فاكرين انكم كده بتخوفوني يعني؟ لا انا ما بخافش غير من اللي خلقني.
4: ونعم بالله، هو احنا كده متجمعين عشان نرجعك للي خلقك.
17: انت فاكر ياد ان الخد اللي على وبسك دي هتعميك؟
16: الحامي ربنا.
17: طب اقلع الخد، اقلع الخد دي ياد وكلمنا زي ما بنكلمك.
16: وادي الخوذة اهي، وروني بقى هتعملوا ايه.
4: ايه ده؟ شريف رمزي؟
18: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 فاصلة 9
1: شفنا اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدل يا اف ام

0: Chide.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
1: 90 مول

0: نشاطات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-81.

0: 8. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

قلبي قاله قلت ده حبيبي قلبي قاله وانت يا حبيبي انت يا حبيبي.

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

قلب عمري على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى أقابلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

0: جبعك او جواك
1: شق اشتريك
0: عرقك ودموعك
1: قلت من المك
0: شبعك او جواك.

سبحان اللي مرتبها مهما جرالك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكره.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك.

حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك

مشاكلي، قلبي من حبك وانا خالي.

فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.